من خير من وطئ الثرى قدماه أكرم به أكرم به أكرم به

Duden. نما العبير بمولد فحواه وعجائب الصنع البديع تكشفت.

حب الإله هو اتباع رسوله، نصا جليا محكما معناه.

نصا جليا محكما معناه، من بايع الهادي بعهد إنما قد

0: قدم المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني يرحمه الله هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 74 من سورة الزخرف وحتى الآية 20 من سورة الأحقاف، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.

هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون

فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما

ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم.

الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.

أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجة

كيف يدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين.

بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك

آمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.

كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي

أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 74 من سورة الزخرف وحتى الآية 20 من سورة الأحقاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. صدق الله العظيم. من خصائص منهج التربية في الإسلام أنه يربي الفرد المسلم على أن يكون متحررا من كل مشاعر التذلل والخضوع لأحد غيره، مهما كان عليه من مظاهر التسلط والتجبر والكبرياء، ويربيه كذلك على أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الأمر كله لله، لا يشاركه فيه أحد من خلقه. ومن هنا فإن على المسلم أن يتجه إلى الله وحده في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في النعمة والبأساء، فالله وحده هو القادر على كشف ما به من ضر، وتفريج ما به من كرب، وإزالة ما فيه من شدة، وهو وحده سبحانه الذي يؤتي الخير ويهب النعمة، وهو الذي يديمها ويبقيها، ولا قدرة لأحد من البشر على أن يزيل شرا أراد الله بقاءه، ولا أن يمنع خيرا أراد الله إعطاءه. إن المسلم في ظل هذا الاعتقاد الجازم يعيش سوي النفس صادق الإيمان، فلا يعرف رياء ولا نفاق ولا مداهنة ولا خداع ولا تملقا ولا تزلفا. ومن هنا يمشي مرفوع الرأس مرددا في قرارة نفسه وفي أعماق قلبه قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. استمعتم إلى هذا الحديث بصوت الدكتور طه أبو كريشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رسوله.
1: الله أكبر يا سيدنا.

الله يفتح عليك يا حبيبي.

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله

Allah!

شاء الله عليه.

Thank you.

الرحيم. إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي

Thank you.

Ah.

ما ورد

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله

ورد

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

وأن

فالطاعة

صلى على النبي.

0: وكان ذلك على الله يسيرا.
1: أيوة نسمع بقى.

ini

وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا.

إن الله كان

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأحزاب، تلاها القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. في فجر الليلة تلاوة للقارئ الشيخ نصر السعيد محمد أبو الجلاجل، وابتهال للمبتهل جمال السيد حسين. ويتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني زميلي محمد حمادة عطية، وينقلها الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية والشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: ذكر محمد

0: استمعتم إلى هذه التواشيح الدينية بصوت الشيخ كامل يوسف البهتيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.
1: في كل شيء

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. من أين أبدأ والحديث غرام؟ فالشعر يقصر والكلام كلام. من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام. هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم، هو قائد مقدام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ ومحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ في وصفه تتكسر الأقلام. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حصن العلم ومنارة الإسلام، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا نتنسم عبير ربيع الأنوار، حيث ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي كان بحق ميلاد الأمة المحمدية التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. في شهر ميلاد الحبيب يجب على كل مسلم أن يراجع حاله مع رسول الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أن في رسول الله أسوة حسنة قولا وفعلا وسلوكا، وأن جميع أحواله عبرة للناظرين وتبصرة للمستبصرين، إذ لم يكن أحد أكرم على الله من رسول الله، كان حبيبه وصفيه. فيا من تريد الاحتفال برسول الله، سل نفسك: أين أنا من رسول الله؟ كان الحبيب أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق. كان الحبيب أكثر الناس تواضعا، يحلب شاته ويخصف نعله ويقيط ثوبه ويحمل أشياءه ويقول: صاحب الشيء أولى بحمله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية العاشرة من سورة محمد، يتلو علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: اقطع زمانك بالقرآن تفهمه، وما أتى عن رسول الله من كلمي، واترك مجالس قوم ليس عندهم سوى المآثم من فعل ومن كلمي. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية العاشرة من سورة محمد وحتى الآية 32 من السورة نفسها. تلاها علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل، ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة الأحباب، ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم ميلاد الرحمة إلى الدنيا بأسرها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ميلاد الحبيب ميلاد الضياء الذي أعاد للدنيا النور وقد اشتد بها الظلام. ولد الهدى يا سعدنا بميلاده، كالبدر في العلياء عند تمامه، نشر الضياء على الوجود بأسره، وأعاد فيه النور بعد ظلامه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين.
2: سبحان

شوال رابع حملها بنبينا، يا فوزها.

والقعدة الخامس لسيدة النساء عنها

والحجة السادس لحمل المصطفى لأم النبي

تشرفت بشهوده فرحا وريح المسك منه تنسما. والثامن المعروف صفر للهدى

الأيام وأتى ربيع بالسرور مخبرا وأتى

0: حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق من الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، رفعه المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. إخوة الإيمان والإسلام، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يشكر النعمة مهما قلت، يشرب اللبن فيحمد الله، يأكل الطعام يثني على الله، يعلم الأمة أن الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن العبد الشكور يرى كل نعمة رسالة محبة وامتحان من الله، يقابلها بالحمد ويستعملها باعتدال، لأنه على يقين أنه سيسأل عنها يوم القيامة. بعض الناس لا يعرفون قيمة النعمة إلا بعد زوالها، وكأن الشيطان قد زين لهم أنهم ضمنوا النعمة فاستهانوا بها، رغم أن الهدي النبوي أحسنوا جوار نعم الله، وقال بعض السلف قيدوا نعم الله بالشكر. أيها الإخوة الأحباب، المشكلة في عصرنا ليست قلة النعم، بل المشكلة في سوء التعامل مع نعم الله. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يحسنون جوار نعمك، واجعلنا من الشاكرين. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ رمضان سعد خليف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استقيموا اعتدلوا أقبلوا على الله بقلوب خاشعة. الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله.

0: أكبر.
1: الله
0: أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب الجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ رمضان سعد خليف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد من غرفة المراقبة الرئيسية. هذه تحيات الزملاء: مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، راني عبد الباسط، لبيب عبد الهادي. ومن مصدر الإذاعة الخارجية تحيات أشرف أبو زيد وطارق شحاتة. في الختام تقبلوا تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، وهذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأحد الموافق للرابع والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو من سورة البقرة.

0: صدق الله
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة، تلاها القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نوجه عناة حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:15، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح في جماعة، فقوموا وانهضوا بصلاتكم قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل أيمن الحساني.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

0: كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلأنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني.
1: سبحان ربي لم يلد

الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم. وقال في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وقال في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله العلي الأعلى الوهاب سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: إذاعة
1: القرآن
0: القرآن
1: الكريم
0: الكريم
1: من
0: من
1: القاهرة.
0: القاهرة.
2: يا بني

في عز وتمكين.

أحس بيكي أحس بيكي يا من أحس بيكي أحس

تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.

0: إشارات ضبط الوقت علينا تمام السادسة من صباح الأحد في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمرون مع حضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى حتى الثامنة. مهندس الصوت شحاته عبد العظيم، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين، سائلين الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه، وأن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات متضمنة قرآنا وسنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بدءا من الآية 21 من سورة الأحقاف برواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.

هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.

لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم فما أغنى عنهم سمعهم

أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير.

ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.

إليك نظر المغشي عليه من الموت ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

لكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن.

أكثرهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم.

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر

ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: لها، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 21 من سورة الأحقاف وحتى الآية 26 من سورة الفتح. الفقرة التالية من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم تأتيكم بمشيئة الله تبارك وتعالى في تمام العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمود عين من الدقي، يقول في رسالته: تركت مع والدتي مبلغا من المال على سبيل الأمانة، فأخرجت جزءا من المال على سبيل القرض لسيدة فقيرة لمساعدتها في العملية الجراحية، ولم تتمكن هذه السيدة من رد المال إلى والدتي، فهل يجوز لي اعتبار هذا الدين جزءا من الزكاة الواجبة علي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إسقاط الدين عن هذه السيدة الفقيرة وعدم مطالبتها بسداد المال الذي حصلت عليه من والدتك هو من العمل الصالح، لكنه لا يكون بديلا عن الزكاة، لأن من شروط الزكاة عند إخراجها استحضار النية، ويمكنك أن تتصدق، لأن من شروط الزكاة عند إخراجها استحضار النية ويمكنك أن تتصدق على هذه السيدة الفقيرة بجزء من مالك أو بما لك عندها من دين، لكن لا تجعل صدقتك بديلا عن الزكاة. أما الجواب المفصل، فإن الزكاة عبادة مالية، ولكل عبادة شروط وأركان لا تصح إلا بها، فللصلاة شروط، وللصيام شروط، وللزكاة شروط، وهكذا حتى يقوم الإنسان بأداء هذه العبادة، فإن عليه أن يلتزم بشروط أدائها. وفيما يتصل بشروط أداء الزكاة، فإن النية تعتبر من أهم هذه الشروط، إعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذ إن الشريعة تفرق بين إعطاء المال بنية وإعطائه بغير نية، فتجعل الإعطاء بنية عبادة، وتجعل الإعطاء بغير نية مجرد عمل صالح لا يخلو فاعله من الحصول على الأجر والثواب من الله تعالى، لكنه لا يقوم مقام العبادة إلا إذا نوى صاحبها أن يتقرب إلى الله تعالى. وعلى هذا، فإذا قدم شخص لآخر مبلغا من المال لحاجته إليه، لكنه لم يستصحب نية دفع الزكاة، فإن هذا المال لا يعتبر من الزكاة، وإنما يعتبر من الأعمال الصالحة التي يثاب فاعلها.
3: في هذه الحالة التي بين أيدينا الآن دكتور، هل تكون الزكاة الواجبة على السائل سقطت عنه، أم يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى؟ وماذا لو تم ذلك منذ عدة سنوات؟
4: كما قلنا، فإن اعتبار الدين جزءا من الزكاة لا يجوز شرعا، ومن ثم فإن الزكاة باقية في ذمة صاحب المال، ومرور عدة سنوات على ذلك لا يكون سببا في سقوط الزكاة عنه، لأن الزكاة حق لله تعالى في مال العبد، والحقوق لا تسقط في الشريعة بالتقادم، وإنما تسقط بالأداء. وعلى هذا يجب على السائل أن يقدر الزكاة الواجبة عليه في تلك السنة ويسارع في إخراجها.
3: إخوة الإيمان، رسالة تالية في حلقة اليوم وردت من المستمع صابر محمود من المنصورة، يقول في رسالته: كنت في المسجد وعقب الصلاة قام المصلون بختام الصلاة جماعة جهرا، فقال من بجواري إن ذلك لا يجوز، فهل هذا الذكر الجماعي حرام أم حلال؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالدعاء من أعظم العبادات التي أمر الله تعالى بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء الأمر به مطلقا، فيشمل كل هيئاته سرا أو جهرا، فرادا أو جماعات. والجهر بختام الصلاة والإصرار به الأمر فيها واسع، والخلاف فيها قريب، وقد ورد الأمر الرباني في الذكر عقب الصلاة مطلقا في قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشرع. ومن المقرر أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، فإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقائه أكثر من وجه، فرادى أو جماعة، سرا أو جهرا، فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده ولا تخصيصه بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك ابتداعا في الدين بتضييق ما وسعه الله ووسعه رسوله صلى الله عليه وسلم.
3: طب دكتور، الذين قالوا بجواز الذكر الجماعي وختام الصلاة جماعة وجهرا، هل لهم من أدلة؟
5: نعم، من الأدلة على الذكر الجماعي قول الحق تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء، ويحصل بالتأمين عليه، ويحصل بمجرد الحضور. والتأمين على الدعاء دعاء، فهو تابع له وجاري مجراه، وذلك لأن المؤمن يطلب من الله سبحانه أن يستجيب الدعاء. فعن حبيب بن مسلم الفهري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله. فمن أخذ من العلماء بظاهر ذلك قال بمشروعية الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلاة، ومن تأوله على التعليم رأى الإصرار بالذكر والدعاء أولى، مع اتفاق الجميع على جواز كلا الأمرين. وخير ما يقال في هذا ما قاله صاحب حاشية الطحطاوي: أن ذلك يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والأوقات والأغراض، فمتى خاف الرياء أو تأذى به أحد كان الإصرار أفضل، ومتى فقد ما ذكر كان الجهر أفضل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 10 دقائق نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الزمر، يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الزمر، تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله، وبعد.
3: أخرج أحمد ورجاله رجال الصحيح عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال: حدثني جار خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قال: هذا الجار سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات أبدا، والله لا أعبد العزى أبدا. هذا الحديث واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتنب في حياته قبل بعثته ما كان يفعله قومه من الشرك أو من الفساد في السلوك الاجتماعي أو الاقتصادي على السواء. ويؤكد هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج في تجارته في مال خديجة ومعه خادمها ميسرة، وجد بعض من يتبايعون معه، يتعاملون في البيع والشراء، يطالبه بأن يحلف باللات، فقال: والله لا أحلف بها أبدا، وما أبغضت شيئا مثل بغضي إياها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نشأ على الحنيفية، على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعبد الله بعيدا عما وقع فيه قومه. وكما كان يجتنب شركهم، كان يجتنب لهوهم ولعبهم، وكان يقول: لست من دد ولا الدد مني، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يميل إلى اللعب ولا يستهويه اللهو ولا اللعب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لم أهم بشيء مما كانت تفعله الجاهلية إلا مرتين، كلاهما عصمني الله عز وجل. وشرح هذين الأمرين بأنه كان يود أن يستمع إلى لهو في عرس من الأعراس، ولكنه حينما ذهب إلى هناك نام ولم يستيقظ حتى مسه حر الشمس، لينشأ طاهرا مطهرا من كل عيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتر، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح موضوعه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القاهرة.
1: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
4: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 7 من صباح الأحد في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أَمْلَيْتُهَا مَرْيَمَ

0: هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الحديث رواه النسائي وابن خزيمة، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنها وصية غالية بعبادة لها أكبر الأثر، حيث إنها تأخذ بيد صاحبها إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، لقوله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالهدف من هذه العبادة الوصول إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، ولأنها عبادة تكفل الله سبحانه وتعالى بثواب صاحبها، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا تكفل الكريم بثواب فلا تسل عن مقداره وكمه وكيفيته، إنه يعطي بغير حساب. إنها عبادة تنفع العبد في دنياه وفي أخرى. وفي رواية أخرجها الإمام النسائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. أي أن عبادة الصيام لا مثيل لها في ثمراتها وفي نفعها للعبد في جسده وفي صحته، جوع تصح، وفي فهمه وذكائه، فالعقل السليم في الجسم السليم، وفي بلوغه تقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عما حرم الله. فهو عبادة جمعت بين منافع الدين والدنيا والآخرة، حتى إن بعض الأطباء اكتشف للصيام منافع يعالج بها كثيرا من الأمراض. فهو علاج حسي وعلاج روحي. ومن فوائد الصيام ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم، إنه لا شيء يعدل الصيام، ففيه من الفوائد الصحية والروحية ما يجعل العبد في انشراح وفي فرح وارتياح وفي قرب من الله العزيز الفتاح. وفيه من العبادة وكبح جماح النفس الأمارة بالسوء ما يجعل لصاحبه وقاية بينه وبين الشهوات وبينه وبين النار وما يقرب منها من قول أو عمل. ففي الحديث الصيام جنة أي وقاية. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. ويرشد هذا الحديث إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين من طلب النصح والتوجيه والزيادة عند ذلك من رسولهم عليه الصلاة والسلام، وأن الصوم من أهم العبادات التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها لما فيها من البلوغ لتقوى الله سبحانه وتعالى وإلى المراتب العلى، وأن الصيام لا مثال له ولا شيء يعدله، فهو يصل بصاحبه إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. وقد تكفل رب العزة بثواب الصائمين: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وحيث كان الصيام لا مثل له، فعلى الإنسان المسلم أن يكثر منه وألا يقتصر على صيام شهر رمضان فحسب. ومن هنا كانت أهمية صيام النفل مثل صيام الاثنين والخميس وصيام الأيام الستة من شهر شوال والأيام البيض من كل شهر وصيام عاشوراء وصيام عرفة إلى غير ذلك من صيام التطوع الذي وجه إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوضح لأمته ما فيه من خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: الله.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، فاز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير هبة السيد محمد محمد أبو العز من محافظة السويس بجائزة قدرها 2500 جنيه. أسأل الله تبارك وتعالى لكل من يشارك في هذه المسابقة التوفيق والسداد. الآن مع سؤال جديد.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الافق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الاشراق عند كماله.

0: السراج المنير،
1: مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي صلى الله عليه وسلم عند ربه مقام عظيم وقدر جليل فاق كل الخلائق أجمعين، فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع، وأول مشفع. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ومن تكريم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن رفع ذكره ومنزلته في الدنيا والآخرة، يقول جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: أي لا أذكر إلا ذكرت معي. وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومن تكريم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه أقسم سبحانه وتعالى بحياته، فقال في شأنه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فقد عد العلماء هذا من عظيم التشريف والتكريم، إذ أقسم الله تعالى بحياة نبيه التي جعلها عز وجل نورا وهداية ورحمة للعالمين. ومن أعظم وجوه تكريمه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أثنى عليه في كتابه الكريم ووصفه بأجمل الصفات وأعظم المناقب، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، ونعمة مسداة، ونبي مصطفى، وإمام للمتقين، وقدوة للمؤمنين. والسؤال الرابع والعشرون: اشتق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أسماء من أسمائه الحسنى، اذكر آية كريمة في بيان ذلك مع ذكر اسم السورة.
3: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحديد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول أهمية فهم القضاء والقدر لعلاج الابتلاءات والمصائب، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الفارق بين البخل والشح، وذلك من خلال الآية 24 من سورة الحديد من قول الحق عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. طب ده أنا عملت دي علشان الأمة تعرف أنها متكاتفة، عشان يحبوا بعض. لما واحد يشوف عند واحد نعمة يقول له ما بيعود علي، ما يحقدش ما يحسدش. لما اليتيم يلاقي الولد اللي أبوه عايش ممتع وبعدين هو غلبان يقول يا رب منان، يوم يمكن يزعل من ربنا. لكن لما يلاقي البذل عليه يمكن أكثر من يكون أبوه موجود، يوم ثقة في مين؟ ثقة في من أخذ زي ثقة في من وهب. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، لأن لما يجوا يبخلوا الناس والناس تجوع، يوم المؤمن مثلا يمسك يقول الله وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها، أمال دي تيجي إزاي؟ يبقى إذن الكريم بيعمل إيه؟ بيساعد الآية. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى عن ذلك فإن الله هو الغني الحميد. الغني لا هو اللي بيرزق بتاع ربنا كله. ولذلك في آية ثانية يقول إيه؟ لا يسألكم أموالكم، مش كلها، يسألكم بعض أموالكم بالنسبة البسيطة اللي هي مثلا 2.5% في المال، والعشر إن كان مش عارف إيه، ونصف العشر إن كان إيه. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله هو الإيه؟ الغني. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني المحيي. هناك في شح وفي بخل، إن هو اللي أقوى من ذلك. قال لك البخل يبخل على الناس، إنما على نفسه كويس، إنما الشح ولا على نفسه. ولذلك إذا بلغ الشح في النفس ما يقدرش يصرف حتى على نفسه. فإن الله هو الغني الحميد، ويجيبه بالقصر هو الغني الحميد. وبعد ذلك يتكلم الحق عن مواكب الرسل فيقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما هو الرسول؟ احنا فهمنا من الرسول هو من أوحي إليه بشرع يعمل به ويؤمر بتبليغه. والنبي أمر بإيه؟ بعمل شرع ولم يؤمر بتبليغه. الله، أما الأنبياء اللي ما جاش لهم كتب ولا معجزات دولة، قال لك معجزاتهم معجزة من كان يعمل على مقتضى دينه. معجزتهم معجزة من كان يعمل على إيه؟ على مقتضى دينه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ورسلنا جمع رسول. طيب آدم عليه السلام نبي ولا رسول؟ نشوف نقول له أم لما يقول لك إزاي يبقى نبي ولا إزاي يبقى رسول ويعصى ربنا، نقول له افرق بين اثنين: المعصية قبل أن يكون نبيا، والمعصية جاءت للتعلم عشان يتعلم، عشان يتعلم إنه لما يبقاش منهج ربنا كويس ما تبدوش له عورة. ولذلك يقرأ الآباء: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. يبقى إذا الاجتباه جاءت بعد ذي، أمال المعصية دي ليه؟ ده جت بس عشان التعليم، اوعى الشيطان وقال مش عارف ايه. وبعدين لما كتبها يبقى ادي بدء المين الرساله وبدء البلاغ. طب هيبلغ مين ده؟ لسه ادم ما عنده ذريه. زي ما قال لك خلق علم القران خلق الانسان، كان تعليم القران قبل خلق الانسان، خلاص كده. وقبل ما يبقى له ذريه قد المنهج، يبقى المنهج اولا لنفسه، وبعدين ذريته هيبقى فيه حنان زي ما اي واحد اولاده يبقوا كويسين يديله المبادئ الحلوه اللي خدها. وبعدين الناس اللي يكتر هيبقى رسول. لكن الغفله بتطرا، فلما الغفله تطرا يوم ربنا بقى والناس تتوزع في اماكن يبعت رسل بقى مش عارف. ولذلك يقول فاما ياتي، قال لهم اهبطوا الارض انتوا والشيطان، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا المبدأ اللي خده مين؟ آدم. يبقى إذن اتباع منهج الله هو ده اللي يخليك سعيد في دنياك. إن أعرضت عن منهج الله يبقى معنى ذلك أنك هتبقى لك معيشة ضنك. معيشة ضنك يعني إيه؟ يعني ما أنتش قادر عليه. ولذلك لما عملوا إحصاء لدول العالم في الاقتصاد وراحة النفس، وهو السويد واخد الدرجة الأولى في الاقتصاد، يعني حظ الفرد قد كده أكبر نسبة فيهم. وبعد ذلك عملوا إحصاء ثاني وجدهم أكثرهم جنونا وأكثرهم انتحارا. الله، تبقى المسألة الرزقية دي الأكل والشرب دي مش شرط، عندهم حاجة أدي معيشة ضنكا، مش الضنك بس يبقى فقير، لأن احنا بنشاهد فقراء وساعة ما يأكلوا بيقعد يوسف يده كم مرة ويعيش مش عارف، ويبقى شايف الغني اللي هو بيمدحه ولا يلتفت اليه، والغني قاعد الشواء وريحته طالعه بره وهو جايب المنديل بتاعه ويفكه كده وياخد حتة الجبنة وحتة مش عارف ايه ومصروط 24 دولار. يبقى الضنك مش هنا. ولذلك يقول لك التحقيق ان الضنك هو الهم الذي ينشأ في الحياة لأي سبب، مش ضروري يكون عشان اللقمة. ازاي بقى؟ قال لك ليس بحمل ما أطاق الظهر، ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. انما الحمل اللي يطيق الظهر ده يشيله، ده يحتل عليه وياخد البتاع الزكيبه اللي مليانه 12 كيلو ومش عارف ايه وبتاع، ويبقى عرقه بيصر، وبعدين يمسك بقى لقمه ناشفه كده وبياكلها وهو ماشي ومبسوط. اما الضنك هو ايه بقى؟ الضنك ضيق النفس بامر يهمه ولا يقدرش له فكاك. يبقى من اعرض عن ذكري فان له ايه؟ معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. بعدين قال له انت تحصل وقد كنت بصيرا كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ايه؟ اليوم تنسى. يبقى ادي ادم، يبقى الرساله جاي بمنهج لتصلح حركه الانسان في الحياه صلاحا لا يكون مآله الدنيا، وانما يتعدى الصلاح الى الاخره، الاخره اللي فيها موت ولا فيها فوت نعمه. نعم. لكن الناس بتغفل والشهوات بتيجي. آدم لما يجي طبعا هيقول لأولاده الحكاية دي ويتعلمهم كما يتعلم ابن اللي مش مؤمن خالص أو إلى الحياة. آدم لما انتهى والناس تكسروا وراحوا هنا وهنا، أصبح في كل بيئة آفة، فالرسل تعددت لأن ما فيش جامعة تجمع الناس اللي في الأرض. ده يمكن في ناس موجودين ما حدش يدرى عنهم حاجة، ده احنا ما درناش عن أمريكا اللي بقى من 200 سنة ما كانش فيه اتصال خالص، إنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم من الحياة يصل العالم كله. انت تشوف السيئة هناك تيجي النهاردة تلاقيها هنا. يبقى الداءات ستتحد، ومدام الداءات ستتحد يبقى لازم الرسول اللي جاي يشفي من هذه الداءات يبقى ايه؟ يبقى واحد والعالم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. البينات هي الواضحات. وضحت في ايه؟ في آيات كونية تلفت إلى وجود الحق. وجود الحق يروح باعت واحد عشان يهدينا بجزئيات الحركة، لازم له آية بينة برضو على رسالة الله المعجزة، وبعدين يجيب لنا آيات أحكام. يبقى الآيات البينات دي ثلاثة: آيات تلفت إلى وجود الخالق، وآيات تبين صدق الرسول، وآيات تحمل منهج الإيه الحياة، افعل كذا ولا تفعل إيه ولا تفعل كذا. يبقى كل رسول يجي بالإيه؟ بالبينات. وأنزلنا معهم الكتابة يعني الشيء المكتوب والميزان. الله، طب الميزان ده ايه اللي جابه هنا؟ الميزان ما توزن به الاشياء ولا يوزن الا في الكثافات يعني لها تقل. طب هو ده بس التقدير الواحد في الميزان؟ ما في تقديرات كثيره. طب ما احنا بدنا نقدر احجام، يقول لك الكيل او في الكيل. طب احنا نقدر اطوال، يوم يجي الزراع. كان زمان الزراع 70 ذراعا مش كده في سلسلة ايه جاب الدراع مقياس، مقياس للطول، المكيال مقياس للايه للحجر، والميزان عشان الايه له ايه له ثقل. ولذلك تجد حتى دار القضاء العالي دي يبقى شوف الرمز بتاعها ايه، الميزان والكفتين قبل بعض، لانه جاي يحكم بين الناس يبقى لازم يحكم بين الناس الكفتين قبل بعض. والموزون تختلف موازينه باختلاف الموزون، يبقى الجواهر لها ميزان مخصوص. ولذلك تجد اللي بيعمل الجواهر مش ميزان بس دقيق كده، لا تلاقي كفته بسيطة لأن الموزون إيه. وبعدين تلاقي حطه في بيت زجاج، الله وبيت زجاج ليه؟ لأن الهواء يمكن يهب شوية يوم زائق البتاع الكفة، لما يزوق الكفة الكفة دي مقدارها هيبقى كتير لأن معادن نفيسة، يقوم يعملها كده. يبقى لأن الشيء دقيق يبقى له ميزان دقيق، الشيء كده يعمل له ميزان بطاطا مثلا، يبقى إذن لازم نعرف أن معه الميزان. طب والميزان ليه بقى؟ قال لك ليفصل الميزان بين الحق والباطل. طب ما دام فيه رسل بينات، قال لك ده رسل البينات هتنفع المؤمن المستقيم، ما يعص موازين ولا اي حاجه. قال وقد مر علي زمان ما كنت ابالي ايكم بايعت، لان كان مسلما لا يردنه علي دينه. ان غلط كده اقول الله ده الراجل ادانا اكتر مش عارف ايه، نرجع يقول له انتقد. ولئن كان يهوديا او نصرانيا لا يردنه علي ساعيه، الساعي اللي بيرقب عمليه في الناس. أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. فلما تبقى الآيات بينات والوضائح يبقى الناس كلها مبسوطة. طب افرض إن انطمست حاجة حصل خلل، الخلل يجي إيه؟ حق يبقى باطل، وباطل يبقى إيه؟ يبقى حق. وخصوصا إذا كان واحد له لباقة في عرض القضية، ما المحامين دول بيشتغلوا في إيه؟ إزاي يعني؟ بيكسب مين اللي بيكسب؟ اللي له إيه؟ لباقة في عرض القضية. النبي قال إيه؟ إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إليه، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته. زي بيقولوا عندنا في البلد كذب مساوي أحسن من صدق منعكش، المحامات بيعملوا أحسن من صدق إيه؟ يوم ألحن بحجته. النبي بيقول كده لعل أحدكم أن يكون فأقضي له، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من الدين. الله، إذن رد الميزان إلى مين؟ إلى الدين. رد الميزان إلى الدين كله. يبقى أنزلنا الكتاب للي هيلتزم، ما يبقاش فيه مشكلة أبدا، ولا يبقى فيه حق ولا باطل، إنما حق واحد ما فيش غيره. إنما لما الناس تختلف بقى في البينات، واحد يطيع واحد يعصي، يبقى هيبقى فيه حق وفيه إيه؟ مين اللي يميز الحكاية دي؟ يبقى لازم يجي الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أما الكتاب فللي ينفذ التشريع ما يبقاش فيه حاجة، وأما الميزان فإن حصلت غفلة ومخالفة ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وما دام يقوم الناس بالقسط والعدل كل الدنيا ترتاح، ما دام في قسط، اما قسط نابع من الضمير للملتزم، واما قسط من القضاء اللي هيحكم. ولذلك من المصلحه في التقاضي الا تطول امد المقاضاه. ليه؟ لان طول امد المقاضاه بيعمل ايه؟ بيغر الناس، يقول لك يا ده هتقعد لها سنتين ثلاثه على ما عارف ايه، وبعدين يقعد بقى تبهت الجريمه، وبعدين ما واحد قتل وعايزين نقتله دلوقتي، حياتك انتهت واتنست مصرع اللي فات، لكن اللي هنقتله بقت حياتنا هنعتدي عليه، يوجد ايه شيء من الرحمه، ثم يختل الميزان. ولذلك بقول اوعوا الحكايه دي واحذروها من نفوسكم، ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله، لانك ان عملت العمليه دي اشفاقا على اللي هينجلد ولا اللي هينضرب ولا اللي هيموت هتخليها تستشري. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: شخصية مستقلة، وعقد الزواج لا يوجب لأحد الطرفين أن يدمج ماله في مال الآخر، بل لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج أن يتحكم في تصرفات زوجته أو زوجها المالية، ولا يعطي الشرع حقا لأحدهما على الآخر في التصرفات المالية فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر ونفقة. ولكن عندما نريد أن تتواءم وتتلاءم البيوت نقول ينبغي أن يكون هناك قدر من الشفافية، وهذا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
2: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.
3: الساعة الآن تمام 8 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نسعد بحضراتكم في فترة إذاعية جديدة. الزميل شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية، وعبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، وهذه تحيات الزميل الدكتور وليد الحسيني، سعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة. إخوة الإيمان، ودائما وأبدا إلى خير استهلال. هذه تلاوة مباركة عطرة طيبة لما تيسر من سور الصف وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة. التلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إخوة الإيمان، ونستمع إلى هذه التلاوة المباركة بعد دقائق من الآن، معتذرين لحضراتكم عن هذا العطل الفني، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الذكرى المباركة العطرة، ذكرى مولده الشريف.
5: إذاعة القرآن.
6: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد.
3: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نستمع إلى هذه التلاوة المباركة من سور الصف وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

Thank you.

فلما

இருக்கும். முசாத்

والله لا

الحق.

نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

Mm-hmm.

أولئك

tão cru.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سور الصف وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إخوة الإيمان، التلاوة التالية إن شاء الله بعد هذا البرنامج، والتلاوة لما تيسر من سورة النور، مدتها 10 دقائق، للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: أستاذنا. ولا يزال الحديث موصولا عن القيم الحضارية في هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان، ونتوفر في هذه الحلقة لبيان قيمة التيسير في هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. إخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، إن الله تعالى وضع هذه الشريعة المباركة سمحة سهلة، وحببها إلى الناس بذلك، أي باليسر والتيسير والسماحة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكان نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم يوجه أمته إلى الأخذ بالأيسر، وكان التيسير هديه صلى الله عليه وسلم. يؤكد القرآن هذا، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وعن عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. نعم. وهنا لطيفة هي من بركات إمامنا وإمام الدعاء سيدنا الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. ومفادها: حين يتدبر الإنسان أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام، الواردة في الحديث النبوي: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. يرى المتدبر بوضوح أن ثلاثة من هذه الأركان ترتبط بالاستطاعة، وتسقط عن الإنسان إذا ما انتفت استطاعة الإنسان الخاصة بها، يعني الحج لمن استطاع إليه سبيل.
1: نعم.
2: فمن لم يستطع لا حج عليه، يسقط الحج عنه، وجعله الله مرة واحدة في العمر. والزكاة تجب إذا وجد المال وبلغ المال النصاب ومر عليه عام حول كامل، فإذا كان لا مال فلا زكاة، إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب.
1: نعم.
2: وتسقط الزكاة إذا انتفى وجود المال من عند الإنسان. كذلك الصيام يؤجل أو يسقط وعنه فدية إذا كان الإنسان في مرض أو في سفر. يعني هذه ثلاثة أركان ترتبط بالاستطاعة: الحج والزكاة والصيام. الركنان الآخران: الشهادة تطلب ولو مرة في العمر، والصلاة هي المطلوبة على الدوام ليظل المؤمن موصولا بالله عز وجل، موصولا بمدد الله سبحانه، وفيها تيسير بالقصر والجمع، وفي المرض من لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدة. كل هذا يأتي شاهدا قويا على أن هدي نبينا الهادي هو شريعة اليسر ورفع الحرج ودفع المشقة. هذا وبالله التوفيق.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: والبرنامج التالي إخوة الإيمان يأتيكم بعد حوالي 10 دقائق من الآن، برنامج المدينة المنورة في موكب الزمان من تقديم الإذاعية الدكتورة هاجر سعد الدين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة النور يتلوها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة النور.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المدينة المنورة، في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، حزن المسلمون عليه حزنا شديدا، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. والسقيفة عريش يستظل به، ويكون من جريد النخل وسعفه. وسقيفة بني ساعدة أشهر السقائف ذكرا في التاريخ، وتنسب هذه السقيفة إلى ساعدة بن كعب ومن سلالته سعد بن عبادة، وكان أهل المدينة يلجؤون إليها للتشاور في شدائد الأمور، وليس لهذه السقيفة وجود في العهد الحاضر. وشهرة سقيفة بني ساعدة جاءتها من أن البيعة بالخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حدثت بها. فعقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتجه الأنصار لتكون الخلافة فيهم بحكم أنهم أهل الديار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم زعيم الجميع قد انتقل للرفيق الأعلى، ولم يروا أن يحكمهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد من غير أهل المدينة، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين خليفة من بعده. ولما اجتمع أكثر الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأعلنوا أن من حقهم أن يكون الخليفة منهم، وكان أبو بكر آنذاك مشغولا، وعرف عمر وأبو عبيدة خبر اجتماع السقيفة، فطلب أن يخرج أبو بكر، ولكن أبا بكر أجاب بأنه لا يستطيع الآن. فأرسل عمر وأبو عبيدة لأبي بكر من يقول له إنه حدث أمر يحتم عليه أن يخرج لهم قبل أن تختلف كلمة المسلمين. وخرج لهما أبو بكر فأخبراه خبر اجتماع السقيفة، فسارع الثلاثة إلى هذا الاجتماع. وبدأ أبو بكر بحكمته المعهودة يتكلم، فقال إن العرب لن تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. وروى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. وقال أبو بكر تعالوا نبايع عمر أو أبا عبيدة. فصاح عمر قائلا قد ارتضاك الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ يقصد إمامته للمسلمين في الصلاة. أبسط يدك لأبايعك. وبايع، ثم بايع أبو عبيدة، وبايع الناس عقب ذلك. وقيل إن بشر بن سعد الأنصاري كان أول المبايعين، وهو من زعماء الأنصار. وألقى أبو بكر خطبة ضمنها أسلوبه في الحكم، ومن كلماتها أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: وقدمت هذه الحلقة الإذاعية الدكتورة هاجر سعد الدين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 9:06. إخوة الإيمان، ونحيا الآن وإياكم في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا بدءا من الآية 71 من سورة الأنعام.

0: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا وإياكم في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا علينا ما تيسر من سورة الأنعام، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل شحاته عبد العظيم، ومنذ التاسعة يسعد بحضراتكم في فترة إذاعية الزميل تامر الجيوشي، وخلال الساعات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ودائما وأبدا مستمعين الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وحدة الصف في الإسلام هي اجتماع الناس على كتاب الله وسنة رسول الله، والتعاون على البر والتقوى، ونبذ أسباب الشقاق والخلاف. أما الفرقة فهي التنازع والتدابر والتعصب الذي يؤدي إلى ضعف الأمة وذهاب قوتها. ولذلك أمر الإسلام بوحدة الصف، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. لما قدم المهاجرون إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، أراد أن يقضي على أسباب الفرقة والعصبية. ولما وجد المهاجرون في أنفسهم شيئا حيث الإثقال على الأنصار، قال أحد الأنصار لأخيه من المهاجرين: ألسنا إخوة في الله؟ فقال المهاجري: بلى، جمعنا الإسلام ووحدت بيننا الأخوة في الله، فهي خير من كل رابطة.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: التاسعة والنصف وخمس دقائق، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في تمام الساعة العاشرة إخوة الإيمان، نتابعوا الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب الله مرتلا برواية حفص بن عاصم مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أما الآن فنستمع إلى آيات بينات من سورة المائدة يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل تلا علينا آيات بينات من سورة المائدة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تنزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بيّن الله تعالى فضله ومنته على المؤمنين إذ بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسولا منهم يعرفون صدقه وأمانته، رسولا منهم يعرفون معدنه النفيس ونسبه الطاهر، رسولا منهم فهو بشر مثلهم تماما، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بالقرآن العظيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذا النبي الكريم له مهام، أولى هذه المهام يتلو عليهم آياته، أي يذكرهم بآيات الله الكريمات ويتلوها عليهم، فالقرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه، ويزكيهم، التزكية هنا معناها الطهارة، لأن الدين يطهر صاحبه، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب أي آيات القرآن والحكمة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسماها ربنا سبحانه وتعالى الحكمة، كما في قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي من سنة النبي القولية والفعلية والخلقية والخلقية والتقريرية، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا فلينظر الناس وخاصة العرب إلى جهلهم وإلى حمقهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتخبطون في ظلمات الجهل والضلال إلى أن أنقذهم ربهم سبحانه وتعالى بمبعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ونستمع فيما يلي إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة المباركة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنفال تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمشيئة الله تبارك وتعالى. في حوالي 12:30 ظهرا سنستمع إلى تلاوة مباركة طيبة هي قرآن الظهر، التلاوة لما تيسر من سورة التوبة، ويتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. استمعنا إخوة الإيمان إلى الشيخ عبد الرحيم دويدار في هذه المدائح النبوية بعده أعلنت إشارات ضبط الوقت تمام الساعة 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يواصل الرحلة الإيمانية المباركة، يبدأ الترتيل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 27 من سورة الفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.

بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.

وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.

بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد

وحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه.

قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.

رميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين

ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم.

0: تعلمون صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 27 من سورة الفتح وحتى ختام سورة الذاريات، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. يواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد حوالي ربع الساعة من الآن. أما ساعتنا الآن 10:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل ضيوفه بطلاقة وجه وبشاشة وكرم كبير وتواضع جم. كان يجلس الضيف في أفضل مكان ويقدم له الطعام بسخاء ويخدمه بنفسه أحيانا ويستمع إليه باهتمام بالغ ويدعو له عند وفادته وانصرافه بأحسن الدعاء. وقد كان إكرام النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام عدي الذي كان ملكا نصرانيا، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أخذه إلى بيته وتواضع له وألقى إليه وسادة محشوة بليف وقال له اجلس على هذه، فرفض عدي إعظاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصر النبي حتى جلس عدي عليها وجلس النبي على الأرض. كان صلى الله عليه وسلم يعجل بتقديم الطعام والشراب للضيف، وكان يعتبر ذلك من تمام الكرم، وكان يخدم أضيافه بنفسه تواضعا منه ولا يأنف من ذلك، وكان يبدأ بتقديم الشراب والطعام للأكبر سنا أو لمن هو على اليمين. وكان أبو هريرة ذات مرة شديد الجوع فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ووجد قدحا من لبن فلم يشربه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر أبا هريرة أن يدعو أهل الصفة، وكانوا قرابة 70 رجلا من فقراء المسلمين، فشربوا جميعا حتى رووا، ثم سقى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة حتى روى، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم. ولقد تأثر الصحابة رضوان الله عليهم بأخلاق النبي في الجود والكرم، حتى كان من أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها على من سواهم خلق الإيثار، وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحب النفس من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة، وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، أي منهك متعب جوعان، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك، فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأضيء السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل قم إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: لقد عجب الله من صنيعكما الليلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بإكرام الضيف حتى قبل البعثة، فحين رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة من غار حراء فزعا من لقائه بجبريل عليه السلام، قالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف مرتبطا بالإيمان بالله واليوم الآخر، فقال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم للضيف حقا على المضيف، ففي الحديث: وإن لزورك عليك حقا. اللهم ارزقنا كرما وجودا كجود عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الدكتور أشرف الفين من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكماتٌ آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأعراف، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يعني هذه الآية علاقتها بما سبق عليها من الآيات، يعني الآيات السابقة بيّنت أن إبليس أغوى آدم وحواء بالمعصية.
3: نعم.
2: ثم كان تفضل الله عز وجل على عباده: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى في هذه الآية.
3: نعم.
2: لكن بعض العصاة أو بعض المشركين ربما يتزرع أن المعصية ليست من عنده، بل إن الله قد كتبه قد كتبها عليه.
3: نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الآية أتت بمثال من عين ما حذرنا منه في الآيات السابقة، من الابتعاد عن الشيطان، عن الفواحش وعن المعاصي ما ظهر منها وما بطن، والفاحشة ما كان يعني فيه مبالغة في فحشه وقبحه من الذنوب. قال أكثر المفسرين: هي الفاحشة هذه في الآية، وإذا فعلوا فاحشة، هي طواف المشركين بالبيت وهم عراه. وقيل هي الشرك، والظاهر أنها تصدق على ما هو أعم من الأمرين جميعا، والمعنى أنهم إذا فعلوا ذنبا قبيحا مبالغا في قبحه اعتذروا عن ذلك بعذرين: الأول أنهم فعلوا ذلك اقتداء بآبائهم، لأنهم كانوا يقولوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون ومهتدون، أو أنهم مأمرون بذلك من جهة المولى تبارك وتعالى. وكلا العذرين في مش باطلا، لا، في غاية البطلان وفي غاية الفساد، لأن وجود الآباء على القبح لا يسوغ للأبناء أن ينصاعوا حول قبح آبائهم. ولماذا أعطى الله للإنسان الشرع؟ وأعطاه قبل الشرع العقل، والعقل مع الشرع، المعقول مع المنقول، يساوي هذا وذاك ضبط لحياة الإنسان بصفة عامة والمسلم بصفة خاصة.
2: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون.
3: نعم.
2: المقصود بهذا الاستفهام:
3: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي قل لهم أيها الرسول إن الله تعالى إن كنتم قد نسبتم الفحشاء إلى الله وأن الله أمركم بها، الله أنتم قد كذبتم، لأن الله لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومساوئها. ثم يأتي هذا الاستفهام التبكيتي الإنكاري: أتقولون على الله أيها المشركون، استحوا، أتقولون على الله ما لا تعلمون كذبا وافتراء من عنديات أنفسكم، فلتخرس ألسنتكم لأنكم تكذبون على الله.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط.
3: نعم.
2: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. هذا تعقيب على هذه الآية السابقة: قل أمر ربي بالقسط.
3: نعم. هنا يقول المولى تبارك وتعالى لنبينا ومصطفى ربنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أمر ربي عز وجل بالعدل. في طول القرآن وعرضه، في أوله إلى آخره، الله يأمر بالعدل ولا يأمر بالفحشاء. أيضا وأمركم بأن تخلصوا له العبادة، ألا لله الدين الخالص.
2: المقصود بأقيموا وجوهكم عند كل مسجد.
3: نعم، أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي كونوا دائما مخلصين لله عبادة في كل موضع من مواضع العبادة، وبخاصة في المساجد، وأن تدعوه مخلصين له في الطاعة والعبادة. وأيضا عليكم أنكم تفعلون ما أمركم سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى منه المرجع والمآب، وكما أن الله أوجدكم من العدم فإنه سبحانه قادر على إعادة الحياة إليكم مرة ثانية كما بدأكم تعودون. إن كنتم الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأكم وأنتم ستعودون إليه، فإياكم أن تكذبوا على الله، بل أقيموا وجوهكم وأنفسكم لله وحده في كل مكان، وخاصة عند كل مكان تسجدون فيه لله وهو المساجد.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يعني علاقة هذه الآية بما سبق عليها وبعد هذا التحذير من الحق سبحانه وتعالى، ينقسم الناس إلى فريقين: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة.
3: عندما أمر المولى تبارك وتعالى أنه يجب علينا أن نتيقن أن الله لا يأمر إلا بالعدل، وأنه يأمر بالقسط، وأنه سبحانه وتعالى يأمر كل من هو عبد له، والله يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عليه أن يكون مستقيما على أمر الله. لكن هناك من تنكب الطريق وابتعد عن الاستقامة، فانقسم الناس إلى فريقين، وهذا كله في علم الله الأزلي. إلى فريق الله سبحانه وتعالى هداه فأصبح من أولياء الله الذين يسيرون على صراطه المستقيم. فريقا هدى وهم الذين يسيرون على صراط الله المستقيم، وفريقا وجبت عليهم الضلالة وابتعدوا عن الطريق المستقيم. لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله رغم التحذير، ويحسبون أنهم مهتدون. اللهم ارزقنا الهداية والصراط المستقيم.
2: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 11:15. إخوة الإيمان، ونستمع فيما يلي ونحيا في رحاب ترتيل مبارك برواية حفص عن عاصم، ويرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من أول سورة الطور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع

الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين.

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى

الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

تنتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر.

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

مُسْتَمِرْ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسعر. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر.

0: صدق الله العظيم.
1: لا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. استمعنا إخوة الإيمان إلى ترتيل مبارك برواية حفص عن عاصم، بدءا من أول سورة الطور حتى الآية 25 من سورة الرحمن، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. يواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم في مستهل هذه الفترة الإذاعية الجديدة. يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم. إخوة الإيمان، دائما وأبدا ندعو الله ربنا تباركت أسماؤه أن تنتفعوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: ليس بالبعيد، بل ولا شك أن محمد النبي العرب صلى الله عليه وسلم كان يتحدث إلى الناس عن وحي من السماء، لأنه أتى إلى العالم بدعوة ومن ورائها المعجزات والآيات، وهي أعظم شاهد على دعوته ونبوءته، ولا يجوز لنا أن نفند آراءه أو دعوته بعد أن كانت آيات الصدق بادية عليها. فهو نبي حق وأولى به أن يتبع، ولا يجوز لمن لا يعرف شريعته أن يتحدث عنها بالسوء، لأنها مجموعة من الكمالات جاءت إلى الناس عامة. المستشرق تشيكي رادولف ديفوراك الأسوجي.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في حوالي 12:30 إن شاء الله سنستمع وعلى مدى نصف الساعة إلى تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. يؤذن بصلاة الظهر إن شاء الله في 7:17. أما الآن فنستمع إلى ترتيل مبارك برواية حفص عن عاصم، حيث يواصل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحلته الإيمانية المباركة، ويبدأ الترتيل من الآية 26 من سورة الرحمن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا

ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

السماء وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.

اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون

0: ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم رتله علينا القارئ الشيخ محمود خالد الحصري بدءا من الآية 26 من سورة الرحمن وحتى الآية 20 من سورة الحديد. يواصل القارئ الشيخ محمود خالد الحصري رحلته الإيمانية المباركة إن شاء الله حوالي 1:15 ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في حب رسول الله.
1: يا قلب أنت بحب المصطفى واله.
0: في حب رسول الله. إعداد وتقديم هاني عماشة، إخراج علي عبد العال.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم ما جاء به وأوصى باتباعه الحبيب صلى الله عليه وسلم إنصاف المرأة وتكريمها. كرمها بوصفها إنسانا، وكرمها بوصفها أنثى، وكرمها بوصفها بنتا، وكرمها بوصفها زوجة، وكرمها أما، كرمها أيضا بوصفها عضوا فاعلا في المجتمع. في ضيافتنا فضيلة الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. ضيفنا الكريم، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك وبالسادة المستمعين جميعا.
0: ضيفنا الكريم، عني رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية كبرى بحياة المرأة المسلمة واهتم بوضعها اهتماما صادقا. نود إيضاح هذا الاهتمام الكبير الذي أولاه الحبيب صلى الله عليه وسلم للمرأة، وكيف أنه نظر إليها نظرة تكريم وإعزاز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجلت أنوار الرحمة المحمدية في إزالة غواش الجاهلية عن مكانة المرأة، فرفع الحبيب صلى الله عليه وسلم شأنها كما تفضلت سيدي كإنسان. فالله تعالى رفع شأن الإنسان بكونه إنسانا بغض النظر عن كونه أنثى أو كونه ذكر. فالله قال: ولقد كرمنا بني آدم. فأعاد صلى الله عليه وسلم للمرأة كرامتها المسلوبة، سلبتها الملل والنحل والأفكار والفلسفات والجاهليات التي مرت حقبا بعد حقب. فأظهر صلى الله عليه وسلم أولا في شريعته الشريفة أن النساء شقائق الرجال في معادن الإنسانية وودائع القلوب. تمثل التكريم النبوي لهذه المرأة في إسباغ الحنان والرعاية المطلقة عليها، فكان صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مكتوب في سنته الشريفة وسيرته المنيفة يقف احتراما لابنته. ابنته السيدة فاطمة الزهراء البضعة الشريفة، كان صلى الله عليه وسلم إذا رآها قام لها تبجيلا واحتراما،
0: وأجلسها أيضا في مجلسه.
1: نعم، بل قبلها وقبل يدها وأجلسها في مقعده، إعلانا لرفعة قدرها وتأكيدا لعلو مكانتها الروحية والإنسانية. ربما من كثرة محبتنا الأمر يكون عندنا سهلا ميسورا، يقابل الواحد فينا امرأته أي زوجه، ابنته، أخته، خالته، عدم المبالاة أو الاكتراث، والحب كما يقول أي في القلوب. لا، كان صلى الله عليه وسلم يقوم ليضرب المثال الذي يحتذى به، والقلب معمور بالحب لكن الجوارح أيضا لها مع الحب شأن آخر. هكذا يكون الأمر، القلب له معرفته والجوارح لها فعالها، فيقوم صلى الله عليه وسلم احتراما لهذه البنية التي هي من ظهره وصلبه. لكن يعرفنا صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة إنسانا محترما مقدرا مبجلا معظما عند الخالق الأعظم جل جلاله. حرص صلى الله عليه وسلم على حماية المرأة من غدر المجتمع، فربط تربية البنات والإحسان إليهن بضمان مرافقته في الجنة. لا مكان ولا مكانا أعلى من مرافقته صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، فقال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كان مرافقا لي في الجنة. كما كان شأنه صلى الله عليه وسلم أن يجعل من الرعاية الأسرية بابا من أبواب القرب والوصل الإلهي.
2: في حب رسول الله.
3: يا صاحب الخلق العظيم تحية بالطيب يعبق عطرها فواح.
0: ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور السيد عبد الباري، رفقا بالقوارير واستوصوا بالنساء خيرا، نود أن نتعرف على أهم الحقوق التي أكدها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بوصفها ابنة وزوجة وأما وعضوا فاعلا في المجتمع.
1: ظهر اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالمرأة أولا بتعليمها عن طريق تخصيص أيام وتخصيص مجالس لتعليم النساء وتفقيههن في الدين بكل إنصات وبكل احترام وبكل تبجيل اهتم بهن صلى الله عليه وسلم واستمع لهن، والقرآن مشحون مملوء بذلك، بيكفي نظرة خاطفة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، كما في سورة الممتحنة أيضا وسائر القرآن الكريم. فتح صلى الله عليه وسلم بصائر النساء على أنوار المعرفة الإيمانية، فبهذا استطاع أن يمحو صلى الله عليه وسلم ما كان من نظرة دونية حطت من قدر هذه المرأة دهورا طويلا، فجعلها شريكة متكاملة في بناء الصرح الإيماني والإنساني. كذلك في مقام البنوة أرسى صلى الله عليه وسلم قواعد الحب لهذه الإبنة، فحارب ثقافة الاستياء من ولادتها، والقرآن قد نص على ذلك. تصور أن القرآن يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يا سيدي، ينص القرآن بقوله يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. على العكس من ذلك تماما قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
0: فضيلة الدكتور السيد عبد الباري، كيف رتب الحبيب صلى الله عليه وسلم وفقا لشريعته السمحة المساواة الحقيقية في الثواب والعقاب بين الرجل والمرأة؟
1: أفسحت النبوة الشريفة المجال للمرأة لتسهم في هذه الحياة العامة بفاعلية ووعي، فكانت تخرج للمسجد وتسهم في التطبيب وتساعد في الجهاد، ولها رأي ولها مشورة، وكل كلمة ولفظة يا سيدي من هذه عليها أدلة كثيرة وفيرة في السنة الشريفة. ولولا ضيق المقام لسردنا على هذا عشرات من الأدلة. رأيها كان رأيا سديدا كما في صلح الحديبية، رأيها في المشورة كان رأيا فاعلا كما في السنة المباركة، فأكدت السنة فاعلية المرأة التي كانت روحا تسري في جسد الأمة الطاهرة. في الحقوق المالية والذمة المستقلة أكد صلى الله عليه وسلم على هذا الحق في الميراث وفي التملك وفي التصرف في جميع مستحقاتها وأموالها دون وصاية أو إكراه لتقوم الاستقلالية على أساس العدل الرباني. ألم يقل الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة؟ المرأة لها عطية ومهر لا دخل لأخيها ولا لأبيها ولا لزوجها ولا لولدها، الأمر كله بيدها. ألم يقل القرآن وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
0: هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الحب، يعامل الجميع بالحب، ينشر دعوته بمشاعر الحب. نعم، هي دعوة للتواصل بيننا بالحب، دعوة للتصريح بالحب لوالدينا، لأزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا، دعوة لأن نبث تلك المشاعر الجميلة للناس كافة. صلوات ربي وتسليماته عليك يا حبيبي يا رسول الله. في ختام هذه الحلقة نشكر لكم إخوة الإيمان، ونشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: يا قلب أنت بحب المصطفى

0: في حب رسول الله. إعداد وتقديم هاني عماشة، إخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الرعد، يتلوها القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا عيني.

الله أكبر.

ومستغفر

Sufi. يحفظون

30. ويرسل

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا مع حضراتكم إلى الحلقة 10 من برنامج الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. نرحب بكم وبضيفنا الكريم فضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا
1: فضيلة الدكتور. كيف استطاع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله تعالى أن يصل إلى قلوب الناس وأن ينال محبتهم، خاصة في السنوات الأولى من الدعوة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد واسع الصدر الذي كان لينا مع الناس وكان قريبا منهم ومن قلوبهم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. اللهم احشرنا في ذريته يا رب العالمين واجمعنا بهم يا كريم. وبعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته مهيئا تهيئة صالحة بفضل الله عليه ليكون رسولا من عند مولاه، ولذلك كان يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي.
1: نعم.
2: وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كان مؤدبا في غاية الأدب، وهذا ما كان عليه بعض شيوخنا يقولون: اللهم علمنا الأدب.
1: نعم.
2: هذا الأدب هو الذي جعله صلوات الله وسلامه عليه واسع الصدر في خطاب المدعوين، فكان يوسع صدره ليسمع منهم وليأخذ ما يريدون، ثم يعود عليهم بطيب الكلام. يعني واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بطوقه، هو عربي والعربي خشن، قال: يا محمد، أنا أريد أن تعطيني من مال الله الذي عندك، لا من مالك ولا من مال أبيك. والله أنا عندما قرأت هذا قلت: والله لو كان واحدا منا لقال له قولا آخر. وسيدنا عمر سحب السيف وقال: مرني يا رسول الله أن أريحك منه. قال صلى الله عليه: دعه يا عمر. الرجل طبعا خاف، فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد؟ قال: احملني على بعيري هذا كذا وعلى بعيري هذا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، احمل له على بعيريه ما يريد وزده في العطاء.
1: نعم.
2: فسيدنا عمر: يعني رسول الله، يعني نعطيه مطلب ويكفي؟ قال له: زده في العطاء لأنك أخفته يا عمر، يعني أنت خوفته.
1: نعم.
2: فلا بد أن تكون أنت كريما عليه بعد التخويف. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسعة صدره التي جمعت كل الناس من حوله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يعاتب أحدا أبدا فيما يقوله أمامه صلوات الله وسلامه عليه.
1: نعم.
2: يعني كان سيدنا أنس يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته.
1: نعم.
2: ولا قال لي لشيء تركته لما تركته. وهذا كله من سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعاتبه على شيء فعله ولا على شيء تركه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل واضح على أنه صلى الله عليه وسلم يأمر الدعاة أن يكونوا على هذا الحال، عندهم سعة صدر.
1: نعم.
2: وعليه أن يتلقى الناس كلهم بما هم عليه.
1: فضيلة الدكتور، رسالة توجهها إلى كل داع غليظ القلب سيء الخلق مع الناس، رغم أنه يمتلك علما غزيرا لكنه بسبب قسوة قلبه لا يتمكن من إيصال هذا العلم إلى الناس.
2: والله الداعية إن لم يكن فيه الأدب يبقى لا خير في دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأدب مقدمة.
1: نعم.
2: فإذا كان علمه في دائرة أدبه صح علمه، ولهذا قالوا في الحكم: ما خرج من القلب سقط في القلب، وما خرج من اللسان فحده الآذان، يعني يصل الأذن وينتهي في الهواء.
1: نعم.
2: فالإنسان دائما إذا تكلم من قلبه يعني يكون العلم الذي في رأسه مع سعة صدره ومع رقة قلبه.
1: نعم.
2: يعني سعة الصدر مع رقة القلب مع العلم النافع له تأثيره في نفوس الناس. أما الذي يقول العلم فقط من رأسه فإنه يصل إلى أذني السامعين من حوله ثم ينطلق في الهواء ولا قيمة له.
1: نعم.
2: ولهذا أنا أقول للدعاء يجب عليكم أن تكونوا دعاة مخلصين لله رب العالمين وأن تكونوا عاملين وأن تواجهوا الناس مواجهة طيبة وأن تستمعوا منهم إلى ما يريدون. وعليكم أن تقوموا بالدعوة إلى الله مع الإخلاص، والله هو الهادي سواء السبيل.
1: أداب ضرورية في حاجة إلى تعليمها لكل داع إلى الله تعالى.
2: أولا يعني كل داع إلى الله يجب عليه أن يكون عاملا بقوله أولا.
1: نعم.
2: فإذا كان عاملا بقوله صحت دعوته، ثم بعد ذلك عليه أن يكون داعيا للناس بالحكمة، أن يأخذ الصغير على قدره.
1: نعم.
2: وأن يأخذ الكبير على قدر كبره، وأن يأخذ الجاهل على قدر جهله، وأن يعطي لكل واحد على قدر ما هو فيه، خاطب الناس على قدر عقولهم. فلو أن الدعاء سمعوا هذا الكلام وعملوا به أراحوا أنفسهم في الدعوة إلى الله واستراحوا. أنا يعني أعلم أن أحد مشايخنا رضي الله عنهم، وهذه قصة حقيقية، عالم أن واحدا ممن يشرب المخدرات أبوه رجل صالح ومن أحبابه، فأراد الشيخ أن يأخذ بيد ولده فلم يقل له هات الولد حتى أنصح أبدا، وإنما كان يقول يا فلان قل لولدك أن يأتي بسيارته حتى نذهب إلى فلان لنزوره. فحينما يقول له سيدنا الشيخ يطلبك في أن تذهب معه بالسيارة، يا سلام أنا أبقى على ما أنا عليه والشيخ يطلبني أنا؟ هذا تكريم ما بعده تكريم. فإذا ما جلس معه شيخنا لا يكلمه أبدا. وإنما يقول له تعالى نزور فلان ونزور فلان ونزور فلان ثم يتركه. طبعا يذهب بعد ذلك إلى إخوانه الذين يشرب معهم المخدرات يقول أنا أجلس مع هؤلاء السفلة، ثم يأتي شيخنا يقول تعال معي. لا لا لا لا أنا سأترك هؤلاء لأكون مع الشيخ على الدوام.
1: الشيخ أراد له الهداية بطريق غير مباشر،
2: بالحال ليس بالمقال.
1: نعم، بالحال ليس بالمقال.
2: ولذلك صار بعد ذلك من كبار الصالحين
1: ما شاء الله،
2: يعني لم يكن على حاله الأول وفقط، لا ده ما شاء الله.
1: فضيلة الدكتور، ما الذي يرقق قلب الداعية حتى يكون أهلا لحمل الرسالة وحتى يحقق الهدف منها وهو ترغيب الناس في الدين وليس العكس؟
2: قلب الداعية يرق بالكلام الطيب وبالعمل الصالح.
1: نعم.
2: وبفك المشاكل، يعني كل الذين يعيشون في الدنيا يعيشون على فك مشاكلهم، فلو أن الشيخ يعني فك مشكلته فإن الداعية يكون بهذا قرب الناس إليه.
1: نعم. كل الشكر لفضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، وانتظرونا في الحلقة القادمة وحديث خاص لكل داعية عن التزام الصبر مع المعرضين والمعاندين تأسيا بدعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى قرآن الظهر من القارئ الشيخ حمد الزامل، ويتلو علينا ما تيسر من سورة التوبة، ويؤذن بصلاة الظهر في 12:53. أما الآن فنبقى مع باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشم، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ حمد الزامل يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة التوبة.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ حمدي زامل تلا علينا ما تيسر من سورة التوبة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسان الإيمان، إن شاء الله تعالى عقب أذان المغرب لهذا اليوم ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في لقاء اليوم تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، كما تستمعون إلى كلمة يلقيها فضيلة الدكتور أيمن الحجار الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويختتم هذا الحفل بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. ينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ومعنا من التخطيط الديني زميل محمد جمعة سليمان. كل عام وأنتم بخير.

ويعز معتصما به ويصون بك أستعين إذا تشابكت الرؤى وتكحلت وهم السراب جفون بك أستعين إذا تشابكت الرؤى وتكحلت وهم السراب جفون بك أستغفر

0: أو طاش لب شارد مفتون. بك أستعين فأنت نور بصيرتي، ترنو إليك مشاعر وعيون.
1: قدم المبتهل شيخ طلعت هواش هذا الابتهال. 12:53 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يؤذن بصلاة الظهر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العصر في 4:26. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو لانين شعيشة يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران.

0: وحدوك صلي على النبي.
1: ان شاء الله ان شاء الله يكون توفي ان شاء الله.

I'm

Thank you.

0: come in.
1: Mm-hmm.

القارئ شيخ أبو العنين شعيشة تلا علينا ما تيسر من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، أعدت هذه الحلقة الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإسلام والإيمان، إن من فضل الله على عبده أن يرزقه النعمة، ومن تمام فضله عليه أن يرزقه معها القدرة على الانتفاع بها والاستمتاع بما أحل له منها. فليس كل من ملك المال ذاق راحة العيش، ولا كل من ملك الطعام وجد لذته وفائدته، ولا كل من أحاط به أهله وأحباؤه شعر بقيمة وجودهم. وحول هذه المعاني نطالع مقالا تحت عنوان الاستمتاع بالنعم نعمة، بموقع دار الإفتاء. جاء فيه يقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل أن ما أحله الله من الطيبات يجوز للمؤمن أن ينتفع به وأن يفرح به وأن يجد فيه راحة ولذة من غير إسراف ولا كبر ولا تعلق يصده عن الله. كما أن من الخطأ أن ينظر المسلم إلى الاستمتاع بالمباحات وكأنه أمر خارج عن معاني الشكر والعبادة. والقرآن الكريم دلنا على قاعدة واضحة في التعامل مع نعم الحياة. يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. النهي هنا لم يكن عن الأكل والشرب، وإنما النهي عن الإسراف. فالمشكلة ليست في أن تستمتع بالطعام الطيب، ولا أن تلبس الحسن من الثياب، أو أن تستريح بعد عناء، أو أن تفرح ببيتك وأهلك، وإنما المشكلة حين تتحول النعمة إلى إسراف أو مباهات أو غفلة عن المنعم بها سبحانه. وهنا يظهر معنى مهم يغيب عنا كثيرا، وهو أن قدرتك على الاستمتاع نفسها نعمة. أن تجلس إلى طعامك وحولك أحبابك وأن تجد فيه لذة نعمة. أن تنام فتجد في النوم راحة، وأن تلتقي بمن تحب فتأنس بقربه نعمة. أن تعود إلى بيتك فتجد فيه سكينة نعمة. أن ترى منظرا جميلا فينشرح صدرك نعمة. أن يفتح الله قلبك للشكر بعد ذلك فهذه نعمة أخرى. يقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هنا نفهم أن بعض النعم لا تكون في الأشياء التي نملكها، وإنما في حالنا ونحن ننتفع بها. قد يكون الطعام واحدا لكن إنسانا يأكله ولا يجد طعما بسبب مرض أو حزن، وهناك من يأكله فيجد فيه العافية. وقد يكون البيت واحدا لكن واحدا من أهله يعيش فيه مضطربا، وهناك من يجد فيه الأمن والسكينة. وقد يكون الإنسان محاطا بالناس لكنه لا يجد قلبا يأوي إليه ويستريح معه. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله على النعم الظاهرة والباطنة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بعد الطعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. فالمؤمن لا يكتفي بأن يقول هذا طعام، هذه صحة، هذا بيت، هؤلاء أهل، بل يرى وراء كل ذلك فضل الله وتقديره وإحسانه. وهذا المعنى مهم في واقعنا اليوم، لأن بعض الناس لا يشعرون بالنعم إلا إذا فقدوها. يألف الصحة فلا يحمد الله عليها،
ويألف وجود الوالدين والأبناء والأصدقاء فلا يعرف قدرهم إلا حين يفقدهم، ويعتاد نعم الأمن والبيت والطعام والقدرة على التفكير والحركة حتى تصبح النعمة في عينه شيئا عاديا لا يستحق الالتفات. والشرع الحنيف يربي المسلم على عكس ذلك، يربيه على أن يرى النعمة قبل زوالها، وأن يستمتع بها دون غفلة عن المنعم بها، وأن يحمد الله عليها دون أن يطغى بها. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أكلت فاشكر، وإذا ارتحت فاشكر، وإذا فرحت فاشكر، وإذا اجتمعت بمن تحب فاشكر، وإذا وجدت في حياتك لحظات من السكينة والطمأنينة فاعلم أنها ليست أمرا مضمونا، وإنما فضل ساقه الله إليك. والشكر لا يعني أن تفسد على نفسك كل متعة بالخوف من الدنيا، ولا يعني أن ترفض الطيبات لتثبت صلاحك، وإنما يعني أن تستعمل النعمة فيما يرضي الله، وألا تنسب الفضل إلى نفسك وحدها، وألا تجعل النعمة سببا للكبر أو الإسراف أو المعصية. إن المسلم حين يستمتع بالحلال ويستحضر فضل الله عليه تتحول عاداته اليومية إلى أبواب من الشكر، فيأكل بنية التقوي على الطاعة، وينام بنية الاستعانة على العبادة، ويستريح بنية العودة إلى العمل بجد، ويفرح بما أحل الله دون أن ينسى من أنعم عليه. وهنا يصبح الاستمتاع نفسه عبادة بالنية الصالحة. فلنحمد الله تعالى على النعم، وعلى أننا ما زلنا قادرين على الشعور بها، فإن من أعظم النعم أن يرزقك الله شيئا طيبا ثم يفتح قلبك لرؤيته طيبا، وأن يمنحك القدرة على الانتفاع به، ثم يلهمك بعد ذلك أن تقول من قلبك: الحمد لله رب العالمين. وهذه هي النعمة التي لا ينبغي أن نغفل عنها، أن نستمتع بفضل الله دون أن ننسى فضل الله.

0: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود خليل الحصري يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 21 من سورة الحديد إلى ختام سورة الحشر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

الناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد

رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم.

الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.

مسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.

من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.

وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد

سواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.

رسوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء.

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها،

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

0: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من الآية 21 من سورة الحديد حتى ختام سورة الحشر. في 3:45 إن شاء الله تعالى نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: لوحة الربيع.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حكاية اليوم. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

0: أحبابي حكاية اليوم بعنوان
1: لوحة الربيع.
0: فيحكى أن فريدة طالبة في المرحلة الابتدائية تعيش مع أسرتها السعيدة المكونة من أبيها وأمها وأختيها الأكبر منها، يعيشون في إحدى المناطق بمحافظة القاهرة في بيت يغمره العطف والاحترام والحب والبر وحب وحفظ القرآن والسنة والصلاة وفعل الخيرات. وكانت فريدة تحب القراءة والاطلاع ورسم المناظر الطبيعية التي خلقها الله تعالى إلى جانب الأشغال اليدوية. وكان كل من أبيها وأمها وجدتها يشجعونها على تنمية هذه الموهبة إلى جانب تفوقها الدراسي.
2: اليوم الأول
0: في اليوم الأول لبدء الدراسة كانت تشعر بالسعادة لبدء العام الدراسي الجديد، وكانت تستعد له مع أختيها منذ عدة أشهر. وفي أول يوم استيقظت مبكرا كعادتها لصلاة الفجر وقراءة الورد اليومي لها في القرآن ومراجعة ما تحفظه، ولبست الزي المدرسي وأخذت حقيبتها وأدواتها المدرسية وخرجت لانتظار سيارة المدرسة التي تأخذها من أمام المنزل. وبعد انتهاء اليوم الدراسي تعيدها إلى المنزل. وبعدما وصلت فريدة إلى المدرسة وقابلت صديقاتها من العام الماضي وتعرفوا على بعض المواد التي سيدرسونها هذا العام الجديد وهم سعداء. وبعد عدة حصص جاءت حصة الرسم، ودخلت المعلمة المسؤولة عن هذه المادة ورحبت بالطالبات وطلبت منهن رسم
1: لوحة الربيع.
0: فطلبت من كل طالبة أن تعبر عن الربيع وجماله وقدرة الله تعالى في خلقه لما حولنا والطبيعة في فصل الربيع كبداية سعيدة ومبشرة بالعام الجديد. وقالت لهن:
3: كل واحدة تعبر عن الربيع في لوحة بالألوان التي نسعد بها في فصل الربيع.
0: وجلست المعلمة تنتظر ما تنفذه الطالبات من مناظر جميلة من أشجار وأزهار وطيور وثمار وعصافير وسماء صافية فيها ألوان تسعد النفس. وبعد فترة قامت لتمر وتتابع ما يقمن برسمه وتوجه من تحتاج إلى التوجيه حتى تكون النتيجة جميلة.
2: المكافأة.
0: وحتى تشجع الطالبات على الإتقان والاهتمام والإجادة قالت لهن:
3: كل من ترسم لوحة الربيع بطريقة جميلة سأعطيها مكافأة وسأعلق هذه اللوحة في واجهة مدخل المدرسة.
2: تنافس.
0: أخذت كل طالبة تتنافس في تحقيق ما طلبته المعلمة حتى تفوز بالمفاجأة. وفريدة طبعا كانت أشد حرصا على الفوز بهذه المكافأة لأنها كانت تحب الرسم ومهارة الأشغال اليدوية وإعادة تدوير الزجاجات والعلب الفارغة إلى لوحات فنية تنال إعجاب كل من يراها. والأجمل أنها كانت بمساعدة والديها تعرض هذه الأعمال والمنتجات التي تقوم بعملها، كانت تعرضها في معرض مركز الشباب القريب من منزلهم في أوقات وأماكن معينة به تشجيعا لهن. وقرب انتهاء حصة الرسم أخذت المعلمة تتابع وترى ما تم الانتهاء منه من أعمال الطالبات. وأثناء تصفحها للأوراق والرسومات التي تسلمتها لفت نظرها منظر اللوحة التي رسمتها فريدة.
2: ما هو المنظر اللافت للنظر؟
0: المعلمة وجدت فريدة وقد رسمت قلبا كبيرا وبداخله مصحف.
2: استغراب.
0: فاستغربت المعلمة ونظرت إلى فريدة وسألتها:
3: يا فريدة، لقد طلبت منك لوحة للربيع، فما علاقة القلب والمصحف بالربيع؟
0: وهنا كانت المفاجأة في رد الطفلة فريدة فقالت:
2: يا معلمتي، علمتني أمي أن القرآن الكريم ربيع قلبي.
0: فيا له من رد ذكي وتصور مبتكر. وأعجبت المعلمة برد ورسم فريدة، وقامت وقبلتها وطلبت من زميلاتها التصفيق لها على هذا التعبير الجديد عن الربيع الذي تعلمته من أمها. وقالت المعلمة:
3: سأعطي الجائزة الأولى لفريدة لإبداعها وتميزها في التعبير عن

0: وهنا سيسأل أخوكم مالك.
1: ماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
0: الإجابة: نتعلم أن يكون القرآن في قلوبنا، وأن نستفيد مما تلقيناه من معلمينا ووالدينا ومن هم أكبر سنا منا، ونتعلم أن ننظر إلى الحياة والمواقف والأمور بنظرات مستنيرة بنور وبركة القرآن، ونتعلم أيضا أحبابي التأمل في الكون ومخلوقات الله تعالى، ونتعلم الابتكار والإبداع والتفكير بطريقة جديدة مختلفة عن الآخرين، ونتعلم أن نطور ونهتم بأنفسنا ومواهبنا الجميلة التي تسعد ربنا، وأن نرتقي بها حتى نكون متميزين، ونتعلم أن نحب الخير للآخرين كما نحبه لأنفسنا، كما حدث مع فريدة وزميلاتها في الفصل، ونتعلم أيضا أن نشكر كل من ساعدنا وندعو له بالخير، وأن نكافئ كل مجتهد. أنار الله تعالى بصركم وبصيرتكم أحبابي براعم الإيمان، وجعلكم دائما من المتفوقين الناجحين المتميزين المحبين للقرآن والسنة. حفظكم الله تعالى يا رب العالمين.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة، لكم أطيب أمنيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد سليمان السعداني يتلو علينا ما تيسر من سورة هود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
1: دكتور عبد الله، في زمن تزايدت فيه الأعباء المادية مع اشتداد الأزمات الاقتصادية العالمية، نجد شريعتنا السمحة تقذف لنا بطوق النجاة وسط الأمواج العاتية، إذ تدعونا للتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والأحاديث كثيرة التي تدل على أهمية التكافل الاجتماعي. أين نحن من هذا الخلق العظيم؟ وكيف نحوله من خلق إلى واقع نعيشه في بيوتنا ومجتمعنا؟ هذا هو الموضوع الذي نود أن نناقشه اليوم دكتور عبد الله، ولنبدأ بالتساؤل عن معنى التكافل الاجتماعي من منظور الإسلام.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله

0: غيره من غير القادرين. يعني إذا كان الإنسان من أصحاب الأموال ينبغي عليه أن ينظر إلى من لا مال له، فيكفل هذا الإنسان ويساعده ويطعمه ويسقيه. وإذا كان الإنسان عالما ينبغي عليه أن يعلم من لا علم له. وإذا كان الإنسان قويا وأعطاه الله عز وجل الصحة، فينبغي عليه أن يرحم الضعفاء من المرضى وغيرهم.
1: ويعينهم بقوته.
0: نعم، ولذلك رسول الله صلى
1: عليه
0: الله
1: الصلاة
0: عليه
1: والسلام.
0: وسلم علمنا: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. يعني من وسع الله سبحانه وتعالى عليه فلينظر إلى هؤلاء الفقراء المحتاجين. وسيدنا رسول الله صلى
1: عليه
0: الله عليه
1: الصلاة
0: وسلم
1: والسلام.
0: يعلمنا كذلك في حديث آخر: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. إذن التكافل هو نوع من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
1: نعم،
0: والعدوان.
1: قد يتساءل يعني بعض الناس بالنسبة للمحتاج، هو بحاجة للتكافل الاجتماعي ويعود عليه بالفائدة، لكن ما الفائدة التي تعود على القادر أو القوي أو الغني كما أوضحت حضرتك لحظات؟ يعني مدى حاجة الجميع للتكافل سواء كانوا قادرين أو كانوا محتاجين؟
0: نعم، إذا كان الفقير يستفيد من التكافل أنه يجد يدا حانية تحنو عليه وتعينه في شدائده، فإن المنفق وإن الكافل لغيره يشعر بسعادة لا تعدلها سعادة، وسعادة العطاء لا تقل أبدا عن سعادة الأخذ بل تزيد عليها. كذلك الإنسان الذي يكفل غيره ويحسن إلى غيره، الله عز وجل يطهر نفسه من الكبر، ويطهر نفسه من الغرور ومن التعالي على خلق الله عز
1: ويرقي
0: وجل.
1: قلبه. يعني حكم اللحظات تحدثت عن الرحمة بين المسلمين، بين الغني والفقير، يرقي قلب الغني على الفقير عندما يشعر باحتياجه ويمد له يد العون.
0: نعم، وكذلك يطهر ماله. يعني رب العزة سبحانه وتعالى عندما يقول في شأن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. العلماء قالوا: هذه الصدقة تطهر من؟ قالوا: تطهر الفقير من الغل والحقد والحسد. يعني الإنسان الفقير إذا رأى هذا الغني يعيش في برج عاجي أو برج عالي ولا يشعر بألمه ولا يشعر بحاجته، إذا بالفقير يحقد على هذا الغني، يتمنى زوال النعمة من عنده. لكن إذا التفت هذا الغني إلى هذا الفقير فأعطاه مما رزقه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذا بهذا الفقير يحب النعمة عند الغني لأنه مستفيد منها،
1: نعم،
0: فإذا بالغني هذا يحمي نفسه بالإنفاق وبالصدقة وبالتكافل، يحمي نفسه من حقد الحاقد ومن حسد الحاسد.
1: الذي قد يصل يا دكتور في بعض الأحيان كما نرى في الواقع لدرجة الجريمة. يعني
0: نعم،
1: ربما يطمع الفقير الذي لا يجد يد العون من القادر فيما عنده، فيود أخذه بالقوة، وقد تصل المسألة للجرائم كما أشرت لحضرتك. وقد يصل الأمر بالفقير عندما تضيق أمامه النوافذ دون من يمد له يد العون إلى يعني محاولة التخلص من حياته.
0: نعم، هو يتخلص من حياته أو يتخلص من حياة هذا
1: نعم،
0: الغني
1: الذي يبخل.
0: الذي بخل عليه. طبعا وهذا سلوك مشين، وهذه جريمة عظمى لا مبرر تحت أي ضغط ولا تحت أي ظرف للإنسان أنه يعتدي على حياة إنسان آخر. هذا البخيل الذي يبخل عليك سيحاسبه الله عز وجل، وسيأخذ حقك منه، لأن الله تعالى قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب

0: أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لكن أن يجد الفقير أو المحتاج لنفسه مبررا أو يزين له الشيطان أن هذا الإنسان بخل عليك فاقتله أو تخلص من حياته، هذه جريمة عظمى لا ينبغي أن يقدم الإنسان عليه، أو أن يتخلص من حياة نفسه،
1: نعم،
0: إنه يجد نفسه محتاجا أو عاجز عن
1: سد
0: الإنفاق على
1: متطلباته.
0: أولاده فيذهب يتخلص من حياته أو يقتل أولاده. هذه كلها وساوس شيطانية، وهذه كلها ليست حلول للمشكلة. لكن الله سبحانه وتعالى كما أمر الغني بكفالة المحتاج، أمر كذلك هذا المحتاج أن يسعى على
1: نعم
0: رزقه. ولذلك الصدقة لا تحل في الإسلام لغني ولا لذي مرة قوي، لا الغني يأخذ الصدقة ولا الإنسان القادر على الكسب والقادر على العمل يمد يده للناس، بل عليه أن يسعى إلى العمل وأن يكسب لقمته بعرقه ومن كد يده ومن عمل يده، كما علمنا رسول الله صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم.
1: وسلم.
0: فالغني بذلك إذا تصدق حمى نفسه من شح نفسها، ويعني طهر نفسه من البخل والعياذ بالله، وشعر بسعادة غامرة، وكذلك حمى نفسه من حقد الحاقد وحسد الحاسد.
1: وحمى المحتاج يا دكتور من نفسه كما أوضحنا من لحظات. يعني أنا أرى أن التكافل مع الفقير هي صورة من صور إحياء النفس، يعني ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لما بيمد له يد العون لا يتركه لنفسه ولحاجته ولذله وفقره ولوسوسة الشيطان، لكنه يحميه ويحافظ على نفسه بهذا العطاء.
0: وربما يتحول هذا الإنسان الفقير الذي ربما لو بخلنا عليه يتحول إلى مجرم، ربما لو كفلناه ورعيناه وعلمناه وأنفقنا عليه، ربما يكون عنصرا بعد ذلك نافعا في مجتمعه، محسنا ورادا لجميل من أحسن إليه، فبذلك يسود الحب ويسود الود والأمن الاجتماعي في المجتمع المسلم.
1: وهذه هي الحكمة من وراء سن الإسلام لسنة التكافل الاجتماعي، وهذه هي الحكمة من وراء سن الإسلام لسنة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. إن شاء الله نواصل الحديث في هذا الموضوع في لقائنا القادم بإذن الله. شكرا للدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، وشكرا للزميل محمد حسين من الهندسة الإذاعية، وشكرا للسادة المستمعين على حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة الأحزاب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل شيخ إبراهيم صلحين هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القاري الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم من أول سورة الممتحنة حتى ختام سورة التغابن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

لو قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون

أَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.

أنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.

عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم؟

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون

وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

أحدكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه

0: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من أول سورة الممتحنة حتى ختام سورة التغابن في 15 إلى 10 دقائق إن شاء الله تعالى. فقرة جديدة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم جولة إخبارية جديدة حول العالم الإسلامي، أعدت هذه الجولة الزميلة آمال عطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتناول اللقاء متابعة جهود الدولة في إعادة إحياء وتطوير معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية والخديوية. ومن جانبه استعرض الدكتور أسامة الأزهري الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة إحياء وترميم المساجد التاريخية، مشيرا إلى أن الجهود الجارية تتضمن فتح مسارات سياحية متكاملة للربط بين المعالم والمواقع التراثية المختلفة، مما يسهم في تحويل قلب القاهرة عقب الانتهاء من الأعمال إلى مزار مفتوح يستقطب المزيد من الحركة السياحية. بحث أمس الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية مع رئيس الإدارة الدينية لمسلمي قرغيزستان سبل تعزيز التعاون الديني بين البلدين، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للإفتاء بالقاهرة. تناول اللقاء آليات تدريب الكوادر الدينية وإعداد المفتين وتطوير الخطاب الديني، إلى جانب تبادل الخبرات في مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر الفكر الوسطي. من جانبه أشاد رئيس مسلمي قرغيزستان بالدور الريادي لدار الإفتاء المصرية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لمواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية المستجدة. استقبلت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف. استقبلت الدكتور أحمد أبو العزايم عضو اللجنة الاستشارية للمواد الإسلامية بوزارة التربية والتعليم بسريلانكا وعضو لجنة الفتوى بجمعية علماء سيلان. تناول اللقاء عددا من الموضوعات، من بينها زيادة استفادة الطلاب السريلانكيين من المنح الدراسية والبرامج التعليمية بالأزهر الشريف، والتحديات التي تواجه الطلاب والمؤسسات التعليمية في سريلانكا، والاستفادة من خبرات الأزهر في تطوير المناهج. وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي اهتمام الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر بدعم المؤسسات التعليمية الإسلامية وتعزيز التعاون لخدمة الطلاب الوافدين. يعقد مجمع البحوث الإسلامية غدا بعد صلاة المغرب ندوة بعنوان المصحف الشريف وجهود الأزهر في الحفاظ عليه بمدينة البعوث الإسلامية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. تأتي الندوة ضمن فعاليات حملة وإنا له لحافظون للتعريف بجهود الأزهر في خدمة القرآن الكريم والتحذير من أشكال الخطأ أو العبث بالمحتوى القرآني في البيئة الرقمية، والتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة. يشارك في الندوة كل من الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد مصطفى علوة عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف، وذلك لمناقشة محاور عدة تشمل مفهوم المصحف وعناية الأمة به تاريخيا ودور الأزهر في طباعته وتفسيره وحفظه. نوافيكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بجولة إخبارية حول العالم الإسلامي. أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم للالتحاق بمراكز إعداد محفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2026-2027 أمام الرجال والسيدات من حملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة الراغبين في التأهل للعمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم والمشاركة في الأنشطة القرآنية بالوزارة. وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على إعداد وتأهيل جيل متميز من محافظي كتاب الله، يجمع بين إتقان التلاوة وسلامة الأداء، بما يعزز جهود خدمة القرآن الكريم. هذا ويستمر التقديم إلكترونيا لمدة 15 يوما من خلال الرابط المخصص لذلك ووفق النموذج المعتمد من وزارة الأوقاف. أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إتاحة مجموعة من الإصدارات العلمية والتراثية على موقعه عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، بهدف تيسير الوصول إلى محتوياتها والاستفادة منها وإتاحة جانب من النتاج العلمي والفكري لعلماء الأزهر الشريف وتراثهم في عدد من مجالات العلوم الشرعية والعربية والفكر الإسلامي، وذلك في إطار جهود المجمع لنشر المعرفة وإتاحة مصادرها الموثوقة للباحثين والدارسين وطلاب العلم وعموم القراء. ومن هذه الإصدارات فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان، بداية المريد في علم التوحيد، الرسائل الحكمية. ونختتم هذه الجولة بهذا الخبر. تترقب 194 دولة نتائج النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 17 من سبتمبر الجاري، لبحث قضايا حوكمة الذكاء الاصطناعي وتطبيق مبادئه الأخلاقية وتعزيز التعاون الدولي لاستخدام هذه التقنية بشكل آمن ومسؤول. هذا ويناقش المنتدى تقدم الدول الأعضاء في تنفيذ توصية اليونسكو لعام 2021 والتحديات المؤسسية والمالية لتحويل المبادئ إلى سياسات فاعلة، إضافة إلى بحث تمويل الحوكمة وبناء القدرات وتعزيز المساءلة في الخدمات الحكومية. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، أعدتها الزميلة آمال عطا وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سعيرة.
1: أخلاقه

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد ما زلنا نتحدث فيه عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال ما ورد إلينا في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. نرحب أولا مستمعين الكرام بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بالسادة الكرام المستمعين.
2: أستاذنا، في هذا اللقاء نتحدث عن خلق الرضا. مع التقلبات المادية والضغوط النفسية أصبح عدم الرضا سمة من سمات هذا العصر، والشعور المستمر بعدم الرضا ينشأ نتيجة عدم القناعة بما لدى الشخص من إمكانات أو من ما يعني وظيفة مثلا أو عمل، دائما ما يسخط على ما هو فيه. في هذا اللقاء نتحدث عن هذا الخلق من خلال لقائنا بضيفنا الكريم. يعني أستاذنا، يعني القرآن الكريم يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. كيف نؤصل هذا الخلق الكريم من خلال ما ورد إلينا من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لكي نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربما حضرتك أشرت إشارة لطيفة وماتعة إلى سمة من أبرز سمات هذا العصر، وهو أننا نعيش عالم أغيار. ما معنى أننا نعيش عالم أغيار؟ يعني ربما يتعرض الإنسان منا لشيء من الشدائد، لشيء من المصاعب، لشيء من الأزمات نتيجة لتسارع هذه الحياة التي نعيش فيها، مما يؤدي إلى أن يصاب الإنسان بشيء من الإحباط أو اليأس أو عدم التفاؤل وعدم الرضا. لأن الإنسان غالبا ما يقيس راحته بما يملك وسعادته بما تحقق له، فإذا جاءت الحياة على غير ما يريد اضطرب قلبه وضاق صدره. لكن القرآن الكريم يعلمنا هنا أن وراء تقلبات الحياة قدرا وحكمة وتدبيرا إلهية. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. والمعنى أن الرضا يبدأ من الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما وقع لم يكن خارجا عن علم الله سبحانه وتعالى، وأن تدرك أن الله جل جلاله لا يقدر شيئا عبثا أبدا. ومن هنا جاء هذا التوصيف النبوي الكريم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هنا يظهر جمال الرضا. الرضا لا يعني ألا تحزن، الرضا لا يعني ألا تتألم، الرضا لا يعني أن تستسلم للواقع دون محاولة لتغيير هذا الواقع، وإنما يعني ألا يعترض قلبك على تدبير الله.
2: يعني الرضا لا يؤدي إلى السلبية على سبيل المثال.
3: نعم، بالعكس، الرضا يصنع نفسية مستقرة، يصنع عقلا سديدا، يوجه الطاقات نحو العمل والسعي والقرب من الله سبحانه وتعالى. يعني قد تتمنى أمرا ولا يأتي، وقد تحب طريقا ويغلق، وقد تتأخر أمنية انتظرتها طويلا. هنا الرضا يأتي ليقول لقلبك: ربما لم يعطك الله ما أردت، لأنه يعلم ما لم تعلم ويرى ما لم ترى.
2: وربما منع أيضا يكون عن حكمة من المولى سبحانه وتعالى.
3: نعم. إذا حجب الله سبحانه وتعالى عنك ما تشاء أنت، فكن على يقين أن الله يدخر لك ما يشاء هو.
2: وليعلم المسلم أن المولى سبحانه وتعالى كتب له هذا الأمر، يعني مقادير هذا الشخص بيد الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يرضى.
3: ولأجل ذلك قلنا إن الرضا يبدأ من الإيمان بالقدر.
2: نعم.
3: أن يدرك أن الله لا يقدر شيئا عبثا. يبقى الرضا ليس أن تقول كل شيء يعجبني، وإنما أن تقول كل ما قدره الله لي سأتعامل معه بثقة في الله.
2: نعم.
3: سبحانه.
2: نعم.
3: وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الإنسان الراضي لا يعيش أبدا أسير هذا السؤال، ما هو هذا السؤال؟ لماذا حدث هذا لي؟ وإنما ينتقل إلى سؤال أعمق، ماذا يريد الله مني في هذا الظرف؟ كيف أخرج منه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟
2: المواجهة مع
3: أيوة
2: مع
3: أكثر نضجا أقوى إيمانا. ومن هنا من أجمل ما نغرسه في أنفسنا وفي نفوس الأجيال والأبناء، افعل ما تستطيع، خذ بالأسباب، اسعى للإصلاح، لكن إذا جاء قدر الله فرض بالله سبحانه وتعالى. يبقى الرضا لا يلغي السعي. ولذلك يمكن أن نجعل شعار هذا الخلق الرضا، أن يطمئن قلبك إلى الله حتى حين لا تطمئنك الظروف، وأن تثق في تدبير الله حتى حين لا تفهم الحكمة، وأن تقول من أعماق قلبك يا رب اختر لي وأنا أثق باختيارك. فهناك فرق بين إنسان يعيش الأحداث وإنسان يعيش مع الله في الأحداث. الإنسان الذي يعيش الأحداث يعني هذا يتعرض للتقلبات، تهزه التقلبات، أما الإنسان الذي يعيش مع الله في الأحداث فهذا يرزق السكون والهدوء والخشية والقرب من الله سبحانه وتعالى. يبقى خلق الرضا أن يتقلب العالم من حولك ولا يتقلب قلبك عن الله.
2: هل للمسلم أن ينظر إلى ما هو أدنى منه في هذه الحالة حتى يطمئن قلب هذا الشخص؟
3: يعني الأصل أن هذا العالم هو شاشة كبيرة أمام الإنسان، عليه أن يتخير الأحداث وينظر إلى ما شابه هذه الأحداث مع غيره، كيف تعامل هذا الغير مع هذه الأحداث، هل أخذوا إلى اليأس، هل أخذوا إلى الإحباط، هل أخذوا إلى سوء الظن بالله، أم أن هناك من تعرض لشيء من الشدائد والمصاعب ثم إنه كان راضيا، كان قريبا من الله سبحانه وتعالى، كان حامدا شاكرا، كان يرى الأثر البعيد. سيدنا يوسف عليه السلام مثلا كان يقول إن ربي لطيف لما يشاء، لكن متى قالها سيدنا يوسف؟ سيدنا يوسف عليه السلام قالها بعد أن ألقي في البئر، وبعد أن بيع بثمن بخس دراهم، وبعد أن
2: تعرض
3: لمجموعة من الشدائد والابتلاءات، لكنه لم ينظر إلى كل واحدة منها منفردة، بل كأنه نظر إليها جميعا ثم قال إن ربي لطيف لما يشاء، لأن بعد هذه الابتلاءات مكن الله له في الأرض. فخلق الرضا دائما ألا يتقلب قلب الإنسان. إذن مهما نزلت بك الشدائد، أو لم تنل شيئا كنت ترجوه، أو لم تصل لشيء كنت تسعى إليه، فلا تشكو ولا تسخط ولا يضيق صدرك، بل عليك بالرضا عن أقداره سبحانه وتعالى.
2: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أسامة فاخر الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف. نشكره ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه وفي حديثه، كيف كان يتكلم فيما يعنيه ويترك ما لا يعنيه، ويتكلم بالقليل ولا يتكلم بالكثير. يعني هذه رسالة يمكن أن نوجهها لشبابنا.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني هو موضوع جميل في اختياره وفي طرحه، لا سيما والكلمة اليوم أصبحت أسهل شيء يعني يقوله الإنسان اليوم، لكن التأثير ضائع من كثير من الناس، أحيانا تؤذي بدلا من أن تصلح. وسيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا أن الكلام فيه فن، فن التأثير، فن الإقناع، فن التربية. الله تبارك وتعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومعنى هذا أن الكلام الحسن يحمي العلاقات ويبعد الشيطان ويزرع الخير. والشباب اليوم لابد أن يتخيلوا المواقف التي يعني استفاد الناس من كلام سيدنا رسول الله، كيف كان النبي يختار الكلمات بعناية حتى مع الأطفال، فيقول لهم بلطف وهدوء ويعني يتناسب مع مستويات عقولهم، فينمي فيهم الخير والحياء. وإذا جادل النبي المخالفين جادلهم بالحكمة لا بالغضب ولا بالتهديد. وعند الوعظ والإرشاد يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة الواقعية من قصص أو تشبيه وابتسامة ليؤثر في القلوب بلا عنف. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان الكلام هاما كرر الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعند المزاح كان النبي يعلمنا الاتزان، فلا نؤذي بمزاحنا ولا نسيء أو نترك أثرا سيئا في نفوس أو أبدان من كان المزاح معهم، إنما لنتعلم من كلام رسول الله فنترك الأثر الإيجابي، لأن النبي علمنا أن الكلام سلاح قوي. فكلمة التشجيع تزرع الأمل، وكلمة التهديد تحطم القلوب، والكلمة الحكيمة قد تغير السلوك، والكلمة الجارحة قد تترك يعني ندوبا طويلة على القلوب وعلى الأجساد. وشبابنا اليوم لو تأملوا الكلام الذي يخرج منهم، ربما جرحنا شخصا دون أن نقصد، أو أهملنا في أثر كلامنا على الآخرين، فلنعد حساباتنا ونحن ننظر في طريقة كلام نبينا، والذي علمنا أن الكلمة الطيبة صدقة. هذه الكلمة السيئة لا تفيد أو لا تثمر إلا الجروح والضرر. وإذا تعلم الناس من خلق نبينا صلى الله عليه وسلم وتأملوا مواقفه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويعني ذاكروا مفردات كلماته في مثل هذا الشاب الذي جاء يستأذن في الزنا، والصحابة يريدون الفتك به، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار الكلام المناسب لهذا العقل وهذا القلب، لأن الشدة لن تأتي بنتيجة هنا، فيجعله النبي صلى الله عليه وسلم يقيم العصف الذهنية داخل عقله وقلبه حينما يسأله النبي ويستثيره: أترضاه لأمك؟ وهذا أمر لا يطيقه إنسان حتى ولو كان فاجرا. فقال هذا الشاب: لا، أترضاه لأختك، أترضاه لعمتك. وهكذا تدرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من مفردات كلماته صلى الله عليه وسلم، فكان النبي لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا أو المزاح أو في الحروب في الأذكار لا يقول إلا الحق ولا يقول إلا النافع، فلنجعل كلماتنا نافعة مثقلة لموازيننا.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:25. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى آيات بينات مما تيسر من سورة القصص، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة القصص.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، التوكل على الله تبارك وتعالى من معالي مراتب الإيمان. قال الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. التوكل على الله من أسباب حصول العبد على حب الله. قال الله عز وجل: إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. التوكل على الله من أسباب الرزق وكفاية الله للعبد. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. ومع ذلك فقد أمر الشرع الحنيف بالأخذ بالأسباب حتى لا يتحول التوكل إلى تواكل وكسل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب، إعداد سمير هاشم، تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك وربي من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل إن شاء الله تعالى نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة البلد إلى آخر سورة القدر، يتلوها علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد، فيا أخوة الإيمان، نستمع بعد قليل إلى سور من الجزء 30 من القرآن الكريم. تبدأ التلاوة بسورة البلد، وهي سورة مكية. يقسم الله عز وجل فيها بمكة، ويبين أن الله سبحانه اقتضت حكمته أن يخلق الإنسان في شدة وعناء، ولا يظن ابن آدم أنه يترك سدى دون حساب وجزاء، وليتدبر الإنسان ما في نفسه من مظاهر القدرة الإلهية، من خلق له العينين واللسان والشفتين، وبين له طريق الخير والشر، ومن أبواب الخير عتق الإماء والعبيد، وإطعام الطعام، والعطف على الأيتام والمساكين، والتواصي بالصبر على أذى الناس، وأولئك هم أصحاب الميمنة. ثم تصف الآيات أصحاب المشأمة، أي أصحاب النار، نعوذ بالله تعالى من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم نستمع إلى سورة الشمس، وفي بدايتها يقسم الله ببعض مخلوقاته، بالشمس وبالقمر، بالنهار وبالليل، وبالنفس البشرية. وتؤكد الآيات أن الفالح من اختار الخير، وأن الخائب من اختار الشر. ويذكر الله سبحانه وتعالى قصة قوم سيدنا صالح وعقرهم ناقة الله، فدمرهم الله عقوبة لهم، وهذا جزاء من أساء وطغى وعصى. ثم نستمع إلى سورة الليل، التي تؤكد أن الإنسان سوف يرى أثر سعيه وعاقبة أمره. فأما من أعطى لله واتقى لله وصدق بالحساب والثواب، فالله سبحانه سييسر له طريق الجنة، وأما من بخل بما عنده واستغنى فمصيره إلى النار. ثم تأتي سورة الضحى، رحمة وود من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد تأخر الوحي لفترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون لقد ترك محمدا ربه، فأنزل الله تعالى هذه الصورة مؤكدة أن الله سبحانه ما ترك نبيه قط، ولسوف يعطيه حتى يرضى. ثم تأتي صورة الشرح، التي نزلت بعد صورة الضحى، وكأنها تكملة لها، فهي في نفس سياق التكريم للمصطفى صلى الله عليه وسلم، بأن الله تعالى شرح صدره، ورفع في العالمين ذكره، ووضع ما يثقل ظهره، وأنعم عليه باليسر الغالب للعسر. وهذه فيوضات ربانية، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم نستمع إلى سورة التين، التي يقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالتين والزيتون وبالطور بسيناء الذي نودي سيدنا موسى من جانبه، وبالبلد الحرام مكة المكرمة، وبيان فضل الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان في أحسن تقويم، وتقرر أن النجاة والأجر لمن آمن وعمل صالحا. ثم نستمع إلى سورة العلق، وهي أول ما نزل من القرآن، وهي نقطة التحول للبشرية ونزول الدين الخاتم وتوضيح طريق الدعوة، وأن الله تعالى مصدر كل فضل وعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ولكن البشر لا يشكرون الله على نعمه. ثم توضح الآيات جانبا من طبائع الإنسان حين يترك لهواه بعيدا عن هدي الله تعالى. ثم تعلن الآيات الحقيقة الخالدة، وهي أن المرجع والمآل إلى الله تعالى، لتجزى كل نفس بما قدمت وعملت. ثم نستمع إلى سورة القدر التي توضح فضل الليلة الموعودة والمشهودة والمباركة، توضح فضل ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملأ الأعلى، توضح فضل ليلة بدء نزول القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها ليلة القدر، فهي الليلة المباركة في الشهر المبارك في شهر رمضان، وهي خير من 1000 شهر تنزل الملائكة فيها بإذن الله بخير للعباد الصالحين رزقنا الله بها كل عام. وسبحان من هذا كلامه، وسبحان من هذا بيانه. أحبة الإيمان، وإلى الآيات الكريمة نستمع ونتدبر. وطوبى لعبد استجاب واهتدى، ورحم الله عبدا انتفع فارتفع، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

l'Inde. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن

cova. وما أدراك ما العقبة فك رقبة

وأنفسهم

خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ

0: الفجر صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل تلا علينا من أول سورة البلد إلى آخر سورة القدر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في حوالي 7:30 ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية لننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول. في لقاء اليوم تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكلمة يلقيها الدكتور أيمن الحجار من علماء الأزهر الشريف، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. ينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ومعنا من التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كان مولدك نورا وخيرا، وكانت بعثتك هدى ورشادا، وكانت هجرتك فتحا ونصرا. جئتنا بخير الدنيا والآخرة، ودعوتنا إلى الأمل والتفاؤل، وزرعت فينا حسن الظن بالله. ومن جوامع كلمك يا سيدي ما جاء في الحديث الشريف، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.

قدم المبتهل الشيخ علي الحسيني هذا الابتهال. 4:26 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ نصر الدين طوبار يؤذن بصلاة العصر.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن الشيخ نصر الدين طوبار بصلاة العصر. صلاة المغرب يؤذن بها في 7:12 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا سورة البينة.

0: عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القاري الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي سورة البينة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي، ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: هل لكل من الزوجين ذمة مالية خاصة به؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، من المقرر شرعا أن لكل إنسان بالغ رشيد عاقل ذمة مالية مستقلة، وعقد الزواج لا يوجب لأحد الطرفين أن يدمج ماله في مال الآخر، بل لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج أن يتحكم في تصرفات زوجته أو زوجها المالية، ولا يعطي الشرع حقا لأحدهما على الآخر في التصرفات المالية فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر ونفقة. ولكن عندما نريد أن تتواءم وتتلاءم البيوت نقول ينبغي أن يكون هناك قدر من الشفافية، وهذا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العاملين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات من 33 وحتى 36 من سورة آل عمران، وهذه الآيات تحض على أفعال كثيرة وتعد تفصيلا بعد إجمال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات التي استمعنا إليها منذ قليل أمر واضح من الله تعالى لعباده بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى مغفرة الله وإلى رضوانه، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله سبحانه: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، من السرعة، بمعنى المبادرة إلى الشيء دون تأخير أو تردد. والكلام على حذف مضاف، أي سارعوا وبادروا إلى ما يوصلكم إلى ما به تظفرون بمغفرة ربكم وبرحمته وبرضوانه وبجنته، بأن تقوموا بأداء ما كلفكم به من واجبات وتبتعدوا عما نهاكم عنه من محظورات. ووصف سبحانه الجنة بأن عرضها السماوات والأرض على طريقة التشبيه البليغ، بدليل التصريح بحرف التشبيه في قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وخص سبحانه العرض بالذكر ليكون أبلغ في الدلالة على عظمها واتساع طولها، لأنه إذا كان عرضها كهذا فإن العقل يذهب كل مذهب في تصور طولها، لأن العرض في العادة أقل من الطول، وذلك كقوله تعالى في صفة فرش الجنة: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، لأنه إذا كانت بطانة الفرش من الحرير فكيف يكون ما فوق البطانة مما تراه الأعين. وقوله عز وجل: أعدت للمتقين، أي هيئت للمتقين الذين صانوا أنفسهم عن محارم الله وجعلوا بينهم وبينها وقاية وساترا وخافوا مقام ربهم ونهوا أنفسهم عن الهوى. ثم بين سبحانه صفات المتقين الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون، والذين أعد لهم سبحانه جنته فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله في جميع أحوالهم، فهم يبذلونها ابتغاء وجه ربهم في حال يسرهم وفي حال عسرهم، في حال سرورهم وفي حال حزنهم.
1: هنا نلاحظ أنه سبحانه وتعالى قدم الإنفاق على غيره من الصفات، فما السبب في ذلك؟
2: نعم، قدم سبحانه الإنفاق على غيره من صفاتهم لأنه وصف إيجابي يدل على صفاء نفوسهم وعلى قوة إخلاصهم، فإن المال شقيق الروح، فإذا أنفقوه في حالتي السراء والضراء كان ذلك دليلا على التزامهم العميق لتعاليم دينهم ولطاعة خالقهم عز وجل. أي سارعوا أيها المؤمنون إلى العمل الصالح الذي يوصلكم إلى جنة عظيمة أعدها الله تعالى لمن يبذلون أموالهم في السراء والضراء، ولمن يمسكون غيظهم ويمتنعون عن إمضائه مع القدرة عليه. وكظم الغيظ والعفو عن الناس هاتان الصفتان إنما تكونان محمودتين عندما تكون الإساءة متعلقة بذات الإنسان. أما إذا كانت الإساءة متعلقة بالدين، بأن انتهك إنسان حرمة من حرمات الله، ففي هذه الحالة يجب الغضب من أجل حرمات الله. فلقد وصفت السيدة عائشة، وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان لا يغضب لنفسه، فإذا ما انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء.
1: نعم، ما معنى لم يقم لغضبه شيء؟
2: معنى لم يقم لغضبه شيء أي أنه صلى الله عليه وسلم إذا ما انتهكت حرمات الله لم يتوقف عن إنزال العقوبة بمن أساء إلى حرمات الله عز وجل.
1: نعم.
2: أما الصفة الرابعة من صفات هؤلاء المتقين فقد ذكرها سبحانه في قوله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والفاحشة من الفحش، وهو مجاوزة الحد في السوء، والمراد بها هنا الفعلة البالغة في القبح كالزنا والسرقة وما يشبههما من الكبائر. والمعنى: سارعوا أيها المؤمنون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدها خالقكم عز وجل للذين من صفاتهم أنهم ينفقون أموالهم في السراء وفي الضراء، ويكظمون غيظهم ويعفون عن الناس، وأنهم إذا فعلوا فعلة فاحشة أو ظلموا أنفسهم بارتكاب أي نوع من أنواع الذنوب ذكروا الله، أي تذكروا حقه العظيم، تذكروا عذابه الشديد، تذكروا حسابه العسير، فاستغفروا لذنوبهم، أي طلبوا منه سبحانه المغفرة لذنوبهم التي ارتكبوها، وتابوا إليه عز وجل توبة صادقة نصوحة. وقوله سبحانه: ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يقبل توبة التائبين ويغفر ذنوب المذنبين ويمسح خطايا المخطئين إلا الله الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله عز وجل يتوب على التائبين من عباده. وقوله سبحانه: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، بيان لشروط الاستغفار، أي أن من صفات المتقين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم سارعوا بالتوبة إلى الله تعالى، ولم يصروا على الفعل القبيح الذي فعلوه وهم عالمون بقبحه، بل يندمون على ما فعلوا ويستغفرون الله تعالى مما فعلوا ويتوبون إليه عز وجل توبة صادقة نصوحة. ثم بين سبحانه عاقبة من هذه صفاتهم فقال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أصحاب هذه الصفات الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:55. فترة إذاعية جديدة. في الفترة السابقة كنتم في صحبة زميلي الدكتور كمال نصر الدين وخالد عبد القادر الزنفلي. نسعد بحضراتكم خلال فترة جديدة تستمر حتى 8 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واعف عنا يا ربنا إنك أنت العفو الكريم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. واجعلني ومستمعي ومن يؤمن على دعائي ممن قلت فيهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا صور الطلاق والتحريم والملك والقلم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن،

ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث

فأنفقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم

لها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن

أخرى فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً.

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره

آتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي

وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.

السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

يشفعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون؟

سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرف

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.

هم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري صور الطلاق والتحريم والملك والقلم. اللقاء التالي في الواحدة بعد منتصف الليل بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يبين الحديث الشريف أن حياة المسلم بما فيها من مسرة ومضرة كلها خير وأجر له عند الله، وهذا هو المسلم الكامل الإسلام. أما ناقص الإيمان فإنه يتضجر ويتسخط من المصيبة، وإذا جاءته نعمة فلا يعرف قدرها، فلا يقوم بحقها ولا يشكرها، فتنقلب النعمة في حقه نقمة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا. مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرج أعتى الكروب بالصلاة والسلام على سيدنا النبي الحبيب المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم المؤمنون أن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلاد الوصل، ميلاد الشعور بالوجود، ميلاد الحياة، ميلاد متعة الحياة. لذلك تعلقت قلوب المحبين من أصحاب رسول الله به صلى الله عليه وسلم. ولدت المحبة المتجردة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه، لما أسرته قريش في بعث الرجيع وذهبوا به ليقتلوه، قال له أبو سفيان بن حرب: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك، أي نطلق سراحك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب النقي، هذا هو الحب المتجرد، هذا هو الحب الذي انقدح منه معنى الفداء، معنى الفداء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب تحركت نحو سيدنا رسول الله وسكنت فيها أنواره، وسكن الحنين إليه بميلاده الشريف، وكل لحظة في هذا الوجود تتجدد، يتجدد معها ميلاد الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك رأينا المرأة الدينارية استشهد زوجها واستشهد أبوها واستشهد أخوها، ذهب عقلها وطاش حلمها وهذي لسانها، فكيف إذا مات زوجها وأبوها وأخوها كلهم دفعة واحدة؟ ذكر سيدنا العلامة بن هشام وسيدنا العلامة بن كثير عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع سيدنا رسول الله في أحد، فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انشغلت برسول الله ونسيت ألم العزاء في أبيها وفي زوجها وفي أخيها، وانشغل قلبها بسيدنا رسول الله لهفا وقلقا، قلقا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. قال: فأشير لها حتى إذا رأته، أي ها هو رسول الله، قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي صغيرة يا رسول الله. لم تهدأ ثائرة المرأة الدينارية إلا بعد أن لاقت مقلتاها نور سيدنا رسول الله، مولد النور، مولد الحب مولد الوصل. نحن في قلوبنا يلزمنا أن تضج هذه القلوب بحب سيدنا رسول الله حتى تتشعب أنواره في شراييننا فنحيا بحبه صلى الله عليه وسلم. مولد النور، مولد السراج المنير. هنيئا لهذه الأمة كلها ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مولد النور مولد الرحمة، مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب سيدنا رسول الله سكن حتى في الجذع الساكن في الجماد دبت فيه الحياة بحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يخطب في مسجده قبل أن يقام المنبر بجوار جذع الشجرة حتى يراه الصحابة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الجذع، فلما بنوا له المنبر بنته امرأة من بني النجار، ترك الجذع صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر. يقول راوي الحديث: فسمعنا للجذع أنينا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر ويعود للجذع ويمسح عليه، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تدفن ها هنا وتكون معي في الجنة؟ فسكن الجذع، وفي رواية: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وظل يسكته كالطفل الذي يسكت، وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو تركته لأن إلى يوم القيامة، أو لحن إلى يوم القيامة. نحن في هذا الوجود نحيا بسيدنا رسول الله، فاللهم أحي قلوبنا باتصالها بقلبه الشريف حتى لا نرى ولا نسمع ولا نلتفت بعيدا عن هديه الشريف. بارك الله فيكم على حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الفرقان، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: استمعنا إلى تلاوة من سورة الفرقان تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم وهذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، في زمن كثرت فيه أساليب التربية وتعددت النصائح وتداخلت حتى أصبح الأب والأم أحيانا لا يعرفان أي طريق يسلكان مع أبنائهما، تبقى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة خالدة، لأن صاحبها عليه الصلاة والسلام لم يكن يربي بالكلمات وحدها، وإنما كان يحول المواقف اليومية إلى دروس تبني الإنسان. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان السيرة النبوية تربية تبدأ من الموقف، من موقع وزارة الأوقاف. جاء فيه يقول الله تعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية الكريمة شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، ومن يحظى بذلك فهو خير معلم وخير مربي. وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من دقة تربيته النبوية أن الخطأ لم يكن يمر أمامه بلا تصحيح، وكان يأتي في موضعه وبقدره وبالطريقة التي تحفظ للإنسان كرامته وتترك في نفسه أثرا. فهذا عبد الله بن عامر رضي الله عنه، كانت أمه معه فقالت له: تعال أعطك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، فسألها عندما سمعها قالت لابنها: تعال أعطيك. سألها صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. كلمة قالتها أم لطفل قد يراها كثيرون أمرا عابرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن الطفل يتعلم الصدق من تفاصيل البيت قبل أن يتعلمه من المواعظ. فالوعد الذي لا يوفى به ليس مجرد كلمة، إنه درس يتلقاه الطفل عن الصدق، ومن الصدق في الكلمة إلى الرحمة في المعاملة. ذات مرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وكان الأقرع بن حابس حاضرا، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. لم يقل له: أنت أب سيء، ولم يفتح معه حديثا طويلا، إنما وضع قاعدة واحدة تكفي: الرحمة ليست ضعفا بل خلق لا تستقيم التربية بدونه. ثم تأتي التربية في تفاصيل السلوك اليومي. عندما كان سيدنا عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه غلاما يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يده تمتد في جوانب طبق الطعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثلاثة توجيهات محددة في لحظة واحدة صنعت أدبا بقي مع الغلام حتى كبر. فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى وصفه بقلة الأدب ولا إلى إحراجه أمام الآخرين، صحح الفعل وعلم البديل. وهكذا تكون التربية الناجحة، لا تكتفي بأن تقول للطفل لا تفعل، بل تعلمه ماذا يفعل بدلا مما أخطأ فيه. ولم تكن التربية النبوية مقصورة على الأبناء، بل امتدت إلى أخلاق الناس في معاملاتهم، فحين مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام، أي كومة من الطعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال لصاحب الطعام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحول إخفاء العيب إلى مهارة في التجارة، كشف الخطأ وبين وجه الصواب، وربط الأمانة بالإيمان والسلوك. وفي التربية لا يكفي أن نعلم أبناءنا ماذا يقولون، علينا أن نعلمهم كيف يتصرفون حين يخطئون، وكيف يتعاملون مع خطأ غيرهم. وهكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف قليلة الكلمات عميقة الأثر، تضع أمامنا اليوم ما نحتاج إليه بشدة: صدق لا يلقن بالكلام بل يرى في البيت، ورحمة لا تضعف الهيبة، وأدب يعلم في لحظته، وحوار يفتح القلوب، وحزم يعرف متى يكون ومتى لا يكون، وقدوة تسبق كل نصيحة. وفي عصر أصبحت فيه التربية محاصرة بالشاشات وضغط الحياة وتعدد المؤثرات، تظل الحقيقة التي لا تتغير: الطفل لا يعيش على ما نقوله له فقط، بل يتشكل بما يراه منا كل يوم. ولذلك فإن أعظم ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا ليس كثرة الأوامر، وإنما أن يروا في بيوتهم والبيئة من حولهم ما نريد أن يكونوا عليه. إخوة الإيمان، تلك هي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قدوة صالحة لكل زمان ومكان، لأنها لم تعالج زمنا بعينه، وإنما خاطبت الإنسان، والإنسان هو الإنسان. تتغير حوله الحياة، لكن حاجته إلى الصدق والرحمة والأدب والقدوة لا تتغير. فاللهم ارزقنا حسن المعاملة وحسن التربية لأبنائنا، واجعل الخير فينا وفيهم، وصل يا ربي وسلم على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: يا من بهديك أفلح السعداء

0: إلى هنا إخوة الإيمان وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زالت فيوضات العلم ولآلئه تغمرنا بكنوز القرآن الكريم ومضامينه الغزيرة، حيث نواصل أحاديث الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر الأسبق حول تفسيره لسورة الملك.
1: في هذه الآية: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. علماء الطيران يفهمون هذه الآية أكثر مما نفهمها نحن، وهم يعلمون أن الخيال الإنساني قد سبح منذ أقدم العصور في الطيران، ويعلمون الجهود التي بذلوها والضحايا التي قدموها ليصلوا إلى ما يفعله الطير، ويعلمون أنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد دراسة دقيقة للطير في تركيبها وحركاتها في الصف والبسط والصعود والهبوط. وما أبدع ختم الآية بقوله إنه بكل شيء بصير، فهو يصنع صنع البصير بما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون. ومما يصح أن يقرن بهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فكل شيء أوجده أعطاه من العناصر اللازمة له بميزان مقدر. وقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهكذا تتجلى للعباد أسرار الخليقة كلما تقدم العلم، مصداقا لقول الله تجل شأنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وسلطان وشهوة وشيطان من الجن أو الإنس. واللجاج العناد والتمادي في تعاطي الفعل المنهي عنه. والنفور الانزعاج عن الشيء أو الانزعاج إلى الشيء. والعتو الخروج عن الطاعة. ويقال أكب أي اتصف بالكب وهو الخرور على الوجه. وأهدى معناه أكثر هداية. والسوي هو الشيء الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، سواء في القدر أو في الكيفية. والصراط المستقيم أقرب طريق يوصل إلى المقصود. هذه الآيات مرتبطة بقول الله جل شأنه: أأمنتم من في السماء؟ ذلك لأن الذي يقدم على فعل شيء نهي عنه إما أن يكون آمنا عقاب الآمر، وإما أن يكون متكلا على معين ينصره ويمنعه من معاقبة الآمر إن أراد عقابه. وقد أنكر الله على الكافرين أنهم من عقوبته في الآيات السابقة، ونبههم إلى أنه قادر عليها وإلى أنه أوقعها بالأمم الماضية. وفي هذه الآيات أنكر عليهم أن يكون لهم جند ينصرهم من دون الله، الله ويمنع عنهم عقوبة الله إن أراد بهم العقوبة، وأنكر عليهم أن يكون لهم رازق يرزقهم غير الله إن أمسك الله رزقه عنهم وحبس. وكيف يكون للكافرين معين وناصر؟ وكيف يكون لهم رازق والله قد تفرد بالملك والتصرف في الملك واستولى وحده على الكون وهو الموجود بالإطلاق، وكل شيء مما عداه فهو هالك وباطل في ذاته، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. لكن الكافرين في غرور قد أحاط بهم الغرور من كل جانب، غرتهم الشهوات فلا يستطيعون تركها ولا يستطيعون طاعة أوامر الله، وغرتهم معبوداتهم فظنوا أنها تنفعهم وتنصرهم وتجلب إليهم الرزق، وغرتهم مكانتهم عند أهليهم وحمية الجاهلية، فشق عليهم أن يتحولوا عن معبوداتهم ويسجلوا على أنفسهم وعلى آبائهم السفه والحمق والجهالة. وقول الله جل شأنه بل لجوا في عتو ونفور، كأنه جواب عن سؤال سائل ماذا صنع المشركون بعد قيام هذه الأدلة ووضوح الحجج؟ هل انصاعوا للبراهين وانقادوا للدليل أو أصروا على ما هم عليه؟ فقال الله بل لجوا في العناد والبعد عن الحق وتمادوا في طغيانهم وضلالهم. وقول الله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، خطاب يفعل في النفوس فعل السحر، خطاب المشفق الحاني على من يخاطبه الذي يتوسل إلى هدايته بجميع الطرق ويريد أن يكون على طريق الرشاد. ولشرح هذه الآية نقول: الفطرة السليمة تهدي صاحبها إذا أراد السير لغرض من الأغراض أن يسلك الطريق المستقيم الذي يقل انحرافه، المعتدل الذي لا ارتفاع فيه ولا انخفاض ولا نجود ولا وهاد، وأن يمشي سويا قائما معتدلا، وبهذا يأمن العثار ويأمن الكب، يعني يأمن الخرور على الوجه. أما إذا انحرفت الفطرة واضطرب العقل، تعسف الماشي وركب طريقا غير مستقيم وغير معتدل، فيه انحراف وفيه ارتفاع وانخفاض ونجود ووهاد، وبذلك يتعثر في مشيه ويخر على وجهه. وقد ضرب الله للمؤمن مثل من يمشي سويا على صراط مستقيم، وللكافر مثل من يتعسف ويركب الطريق المعوج الذي فيه ارتفاع وانخفاض ويتعثر في مشيه ويخر على وجهه. ثم قال للناس: أي الرجلين أكثر هداية؟ الجواب واضح لا ريب فيه، والذي يمشي على الطريق المستقيم هو المهتدي لا ريب، والمؤمن انقاد للفطرة واهتدى بوسائل المعرفة واستعملها فيما خلقت لأجله، والكافر ضل الطريق وتعثر وابتعد عن الفطرة فأكب على وجهه، وسيكبه الله في النار يوم القيامة. مثل هذا الأسلوب يؤثر على العرب الذين كانوا شديد التفاخر بالهداية في الطرق وكثير التفاخر بالاعتراف بالجميل وشكر النعمة. ولم يضرب الله هذه الأمثال إلا بعد أن عدد آثار نعمه في السماوات وفي الأرض وفي الأنفس، ودلل على أنه مالك الملك وأنه على كل شيء قدير، وبذلك وضح الأمر ولم يبق للجاحد العذر، وصار من البين أن حاله حال الذي يمشي مكبا على وجهه، لا حال الذي يمشي سويا على صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله.

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع حديث فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر الأسبق حول تفسير بعض آيات سورة الملك، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر لاستكمال بقية أحاديثه وأحاديث أئمة الأزهر الشريف. هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لأنك رسول الله. إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وهو النعمة المسداة، وهو السراج المنير. ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وسرنا على هديه وسنته، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذناه أسوة وقدوة، ولهذا في كل لقاء من حلقات هذا البرنامج نقف مع خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم لنهتدي ونقتدي. إخوة الإيمان، ضيفنا الكريم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فنود فضيلة الدكتور أن نتحدث عن أنه كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة حتى مع من يخالفه في الرأي أو المشورة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فليس من الممكن أن يعيش الناس بلا اختلاف، فالعقول تتفاوت والأفهام تتنوع والطباع تختلف، والزوايا التي ننظر منها إلى الأشياء ليست واحدة، ولكن المشكلة ليست في أن نختلف، بل المشكلة في كيف نختلف. هل إذا خالفني أخي في رأي أسقطته من قلبي؟ هل إذا اختلفت مع زوجتي في موقف نسيت سنين العشرة؟ هل إذا خالفني صديقي في اجتهاد محوت تاريخا كاملا من الود؟ هل إذا اختلف معي إنسان في الرأي أصبح من حقي أن أجرحه وأسخر منه وأفتش عن عيوبه؟ إن أخلاق

0: من نحب، بل فريضة نلزم بها أنفسنا حتى مع من نختلف معه. وإذا أردنا أن نتعلم فن الاختلاف فلنذهب إلى صحابة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف علمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فهناك اختلف الصحابة وبقيت قلوبهم متآلفة، واجتهدوا ولم يتخذ بعضهم بعضا أعداء، وتعددت الأفهام ولم تتعدد القلوب. وهنا نفهم لأنك رسول الله علمتنا أن الاختلاف لا يفسد المحبة. فمن أجمل المواقف في السيرة النبوية العطرة موقف وقع بعد غزوة الأحزاب، لما انصرف المشركون وجاء الأمر بالتوجه إلى بني قريظة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وخرج الصحابة مسرعين، وفي الطريق حضر وقت صلاة العصر. هنا ظهر الاختلاف. فريق من الصحابة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نصلي العصر إلا عند بني قريظة، فلا نصلي حتى نصل. وفريق آخر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما أراد أن يحثنا على السرعة. فصلى هؤلاء في الطريق، وأخر أولئك الصلاة حتى وصلوا. فتأملوا، النص واحد والرسول عليه الصلاة والسلام واحد والقصد كذلك واحد، ولكن الفهم اختلف. فهذا أخذ بظاهر اللفظ، وهذا نظر إلى المقصود من الكلام. ثم رفع الأمر إلى سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهنا تظهر عظمة التربية النبوية. لم يجعل المسألة معركة، ولم يقل لفريق أنتم لا تفهمون، ولم يطعن في نية الفريق الآخر، ولم يحول الاختلاف في الاجتهاد إلى اختلاف في الإيمان والمحبة، فلم يعنف واحدا من الفريقين. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة: إن المخلصين قد يختلفون، وإن العلماء قد يختلفون، وإن أهل الخير قد يرون الأمر من زاويتين مختلفتين، فلا تجعلوا كل خلاف سببا للتخوين والقطيعة. هنا درس بالغ العمق، قد يختلف الطريق إلى الحق وتبقى النيات صادقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطئ أحدا من الفريقين. وهنا نتعلم قول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلم ينهنا القرآن عن الاختلاف في الفهم، ولكنه حذرنا من التنازع الذي يأكل القلوب ويضيع القوة ويحول الإخوة إلى خصوم. فكم من أسرة تفرقت لأنها لم تفهم هذا الدرس، خلاف على ميراث أو زواج أو تربية ابن، فأصبح الأخ لا يكلم أخاه. وكم من صديقين عاشا سنين في المحبة ثم اختلفا في رأي، فألغى كل واحد منهما تاريخ الآخر. وكم من عالم أو داعية أخطأ في مسألة، فتحول بعض الناس من نقد الخطأ إلى هدم الإنسان كله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا بهذا الموقف: ناقشوا الفكرة ولا تذبحوا المحبة، صححوا الخطأ ولا تهدموا الإنسان، اختلفوا في العقول ولا تختلفوا في القلوب. وما أجمل قول الله تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم.
1: فضيلة الدكتور، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نفجر في الخصومة، فكيف نعدل مع من يخالفنا في الرأي أو غيره ولا نفجر في الخصومة؟
0: نعم، يقولون إن العدل سهل حين تكون هادئا، ولكنه صعب حين تغضب. وحسن الكلام سهل مع من يحبك، ولكنه يكون عبادة حقا مع من يغضبك. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين: وإذا خاصم فجر، أي إذا وقعت الخصومة تجاوز الحق، فيكذب ويظلم ويفضح ويخرج الأسرار ويضخم الأخطاء وينسى الفضائل. وهذا من أخطر ما نراه اليوم، فقد يكون الإنسان عندنا فاضلا ما دام يوافقنا، فإذا خالفنا تذكرنا كل عيب فيه، وهذا ليس عدلا. العدل أن تقول: خالفني في هذه المسألة ولكن له فضلا، أخطأ في هذا الموقف ولكنه ليس شرا محضا، غضبت منه نعم، ولكن

0: لكن غضبي لا يبيح لي أن أظلمه، ولهذا قال الله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأكبر انتصار في الخصومة ليس أن تسكت خصمك، بل أن تخرج من الخصومة ولم تظلم. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فليس كل حق تملكه يجب أن تحوله إلى معركة، وليس كل رد تستطيعه يجب أن تقوله، وليس كل خطأ تراه يحتاج إلى فضيحة علنية. قد تكون الحكمة أن تنصح في سر، أو أن تسكت عن جدال لا يثمر، أو أن تبقي باب المحبة مفتوحا وإن أغلقت باب النقاش، فكسب القلوب أولى من كسب المواقف. فيا رسول الله، كم نحتاج إليك اليوم لنتعلم من هديك كيف نختلف ولا نتفرق، وكيف نغضب ولا نظلم، وكيف نرد الخطأ ولا نكسر صاحبه، وكيف نتمسك بالحق دون أن نفقد الرحمة والود والوفاء. يا رسول الله، علمتنا أن الإنسان قد يخالفنا ولا يكون عدوا لنا، وقد يخطئ ولا يسقط قدره. اللهم ارزقنا قلوبا لا تحقد عند الخلاف، وألسنة لا تجرح عند الغضب، ونفوسا تعدل ولا تظلم. وألف بين قلوبنا، واجعل المحبة أكبر من خلافنا، وارزقنا حسن الاقتداء بنبيك عليه الصلاة والسلام. هذا وبالله التوفيق.
1: صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، فما أجمل أن نتحلى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو دائما القدوة الحسنة الطيبة، وما أجمل أن نجعل من شهر ربيع الأول انطلاقة نحو سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو سنته، بحيث نتدارسها ونطبقها في حياتنا العملية. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا ضيف الحلقات في البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لأنك رسول الله. إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فاز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير هبة السيد محمد محمد أبو العز من محافظة السويس.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي صلى الله عليه وسلم عند ربه مقام عظيم وقدر جليل فاق كل الخلائق أجمعين، فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع، وأول مشفع. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ومن تكريم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن رفع ذكره ومنزلته في الدنيا والآخرة، يقول جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: أي لا أذكر إلا ذكرت معي. وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومن تكريم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه أقسم سبحانه وتعالى بحياته، فقال في شأنه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فقد عد العلماء هذا من عظيم التشريف والتكريم، إذ أقسم الله تعالى بحياة نبيه التي جعلها عز وجل نورا وهداية ورحمة للعالمين. ومن أعظم وجوه تكريمه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أثنى عليه في كتابه الكريم ووصفه بأجمل الصفات وأعظم المناقب، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة ونعمة مسداة ونبي مصطفى وإمام للمتقين وقدوة للمؤمنين. والسؤال الرابع والعشرون: اشتق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أسماء من أسمائه الحسنى، اذكر آية كريمة في بيان ذلك مع ذكر اسم السورة.
1: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفص بن عاصم قال: حدثنا ابن عمر فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين. وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. سأله يحيى بن أبي إسحاق قال: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد أذان المغرب مباشرة إن شاء الله، والذي يحين موعده في 7:12 ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنواصل معكم نقل احتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، ذكرى مولد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ينقل لنا احتفال الليلة الزميل الدكتور كمال نصر الدين، معه قارئا الشيخ فاروق ضيف، ومتحدثا الدكتور أيمن الحجار، ومبتهلا الشيخ محمد عبد الحميد جاد. كل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم على صاحب الذكرى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ محمد الساعي عفوا قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن نستمع إلى القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي في قرآن المغرب، يتلو علينا من سور الأنفال والنازعات والعلق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا

Ah.

يجادلونك في الحق بعدما تبين.

هاتين أنها لكم وتولوا

Why are you

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح.

تضعفون.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سور الأنفال والنازعات والعلق، تلاها علينا القارئ شيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 7:12 موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أذن شيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة العشاء إن شاء الله تعالى في 8:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن غلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها أندى من الديم، يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا لم تشكر إدلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنا يوما ولم يضب.
0: سيدي يا رسول الله لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل الاحتفال بشهر ربيع الأول من رحاب الجامع الأزهر. أنقل الميكروفون إلى زميلي الدكتور كمال نصر الدين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة. لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والشعابا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة يتجدد اللقاء بكم في ليلة مباركة جديدة من ليالي هذا الشهر الأغر، شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ننقل لكم في هذا اللقاء احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بهذا الشهر الكريم الذي شهد ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. في لقاء ليلة تستمعون إلى تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، ثم نستمع إلى كلمة يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور أيمن الحجار من علماء الأزهر الشريف، ثم نختتم هذا اللقاء المبارك بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. نبدأ هذا اللقاء بأداء صلاة المغرب التي يؤمنا فيها من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري.

0: هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أدينا صلاة المغرب هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر الميلاد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام والإيمان، وإن احتفالنا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو في حقيقته احتفال بيوم ميلاد الرحمة، الرحمة التي اشتد شوق العالم إليها قبل مولده صلى الله عليه وسلم. فلما جاء صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا جاء إليها بالرحمة والإحسان والخير والسرور والهدى والنور، فاهتدت العقول ولانت القلوب واطمأنت النفوس، وعرف الضعفاء والبؤساء والأرقاء معنى الرحمة التي طالما حرموا منها حتى ذاقوها أخيرا على يد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وعلى يد أمته أمة الرحمة التي وصفها نبي الرحمة قائلا: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وصفها ربها الرحمن الرحيم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الرحمة، وإن أمتنا هي أمة الرحمة، وإن كتابنا العزيز القرآن الكريم هو كتاب الرحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن الكريم كتاب الرحمة لأنه في ذاته رحمة من الرحمن الرحيم، نزلت على النبي الرؤوف الرحيم، كتاب يدعو إلى الرشد ويعصم من الزلل ويهدي إلى صراط مستقيم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. إخوة الإسلام والإيمان، تعالوا بنا نستنزل الرحمات والبركات مع آيات بينات من كتاب الرحمة، مع آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا قارئنا في هذا اللقاء، القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف.
1: أعوذ بالله.

0: هكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في نور القرآن وبهاء القرآن وجلال القرآن، وقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام والإيمان، إن الله تعالى اصطفى نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فكان خير البشر وسيد ولد آدم، واصطفى له أصحابه فكانوا خير البشر بعد الأنبياء، وقد آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وفدوه بأموالهم وأنفسهم، وكان صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أبكارهم ومن كرائم أموالهم ومن أنفسهم وأهليهم، كانوا يفدونه بالمهج والأرواح ويسترخصون في رضاه الغالي والنفيس، كان كل واحد منهم يبتدر أمره ويلبي نداءه ولسان حاله يقول: إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقات، ويا علم الهدى يفديك عمري ومالي يا نبي المكرمات، فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى هذه الكلمة يلقيها فضيلة الدكتور أيمن الحجار الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول سيدنا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال، تعرض على سيرته وعلى شمائله وعلى خلقه، فما وافق سيرته وخلقه وشمائله فهو الخير، وما خالف سيرته وشمائله وخلقه فهو الشر. ويقول سيدنا أبو العالية الرياحي أحد التابعين الكرام لما سئل عن تفسير قول الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول ذكره الإمام الطبري في تفسيره، ويدل عليه ويصدقه قول الحق سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول صاحب جوامع السيرة النبوية: إن أعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد القرآن الكريم هي سيرته العطرة، هي سيرة رجل عاش 63 عاما لم تعرف عنه صبوة ولم يوقف له على هفوة، صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما ذكر سيدنا محمد بن كعب القرظي قول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، قال: كرمهم بأن جعل منهم محمدا، صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، لقد عرفنا ربنا سبحانه وتعالى برسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعرفنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بنفسه فقال: إنما أنا رحمة مهداه. وقال: إنما بعثت هاديا. وقال: إنما بعثت معلما. ولما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وعايشوه وعايشوا أنفاسه وساروا معه في كل وقت من الأوقات، في اليسر والعسر، وفي المنشط والمكره، وفي كل الأوقات عايشوا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فوجدوه صاحب أخلاق كريمة كما عبر عنه الحق: وإنك لعلى خلق عظيم. فحينما عايشوه أحبوه صلى الله عليه وسلم، وكانت له المكانة الكبيرة في قلوب أصحابه الكرام، وذلك لأن الله تعالى صنعه على عينه ورباه تربية الكرام، فهو نبي كريم من سلالة طاهرة مطهرة، جاء في خاتمة عقد من أنبياء الله ورسله، فكان صلى الله عليه وسلم خير أنموذج بشري يحتذى. لذلك ما رأى الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في أجمل صورة. بل تعالوا أيها الإخوة الكرام لنرى صورة مضيئة مما رآه المشركون قبل أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه أحبوه وصدقوه صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الصحيح من حديث سيدنا عبد الله بن سلام قبل أن يسلم وكان حبراً من أحبار اليهود، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة بعد هجرته المباركة انجفل الناس إليه، أي أسرع الناس إليه، فكنت ممن انجفل إليه، أي كنت ممن بادر في الإسراع إليه، حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى هذا النبي فأخبر قومي بما رأيته، وكان رجلاً كبيراً معظماً في اليهود. فقال: فلما استبنت وجهه، وفي رواية: فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. قال: فلما سمعته قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال: فعرفت أنه نبي مرسل من عند الله، وأنه صادق فيما جاء به رسول الله، فأسلم عبد الله بن سلام. أيضا سيدنا عروة بن مسعود رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيطا بينه وبين قريش، قال لما رجع إلى قريش قال وأخبرهم: والله لقد مررت على الملوك فما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمداً صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم ابتدروا أمره، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم، يبتدرون أمره ويتواضعون عند رسول الله. هذه صورة لمن رآه ولم يكن قد أسلم وعاش معه مسلماً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بمن تشرف بصحبته وعاش مع أنفاسه الكريمة وعايشه صلى الله عليه وآله وسلم. يعبر عن هذا سيدنا أنس ابن مالك الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعبر عن هذه الصحبة وعن هذه الرؤية، لأنهم ما كانوا يرون الحياة إلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما انتقل إلى الرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء. إذن كانوا يرون الحياة برسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك كانت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب أصحابه هي المكانة العظمى والكبيرة، والتي لا يمكن أن توصف بأقوال ولا بأسطر. تعالوا لنرى صحابة النبي الكرام الذين وصفوا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذين وصفوه كانوا من الصحابة الصغار. أكثر من وصف النبي ليسوا من كبار الصحابة. لماذا؟ لأن كبار الصحابة كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان الواحد منهم يستطيع أن يحد النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما، كما قال سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أرضاه. بل كان صغار الصحابة هم الذين وصفوه وصفا دقيقا، لكن الكبار القليل منهم من وصفه صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا جابر ابن سمرة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة، يقول رضي الله تعالى عنه: جعلت في ليلة إضحيان، يعني ليلة مقمرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، قال: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أضوأ عندي من القمر. وحينما يسأل هند بن أبي هالة، وكان وصافا معروفا، عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه كتلألؤ القمر. ويسأل البراء بن عازب: هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيئاً مثل السيف؟ قال: لا، بل كان صلى الله عليه وسلم مضيئاً كالقمر. انظر إلى هذا الأدب، لم يرد أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشبهه بالسيف لحدته، بل وصفه بالقمر لجماله ونوره. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة المضيئة الكريمة، لذلك اقتدوا به عليه الصلاة والسلام، ولذلك وصفته أمنا عائشة وقالت: كان خلقه القرآن. ووصفته قبلها أمنا خديجة فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق. هكذا كانت محبتهم لرسول الله، وهكذا كان وصفهم لسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يخلقنا بأخلاق نبيه الكريم، وأن ينثر علينا من أخلاقه، إنه جواد كريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها فضيلة الدكتور أيمن الحجار، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، هنا في رحاب الجامع الأزهر، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. محمد خير خلق الله كلهم علما وحلما وجودا كالرياحين، زان الوجود وزانته شمائله، وعاش للحق في رفق وفي لين، ما ساد في الخلق طغيانا ولا بطرا، بل ساد في الخلق بالأخلاق والدين. هو اليتيم الذي يزهو به عزا كل اليتامى وأبناء المساكين، هو النبي الذي يسمو به شرفا كل الخلائق من ماء ومن طين، هو الضياء الذي من نوره سطعت شمس الهداية في دنيا وفي ديني هو الحمد.

سيدي يا رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، ناتي إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. وقد نقلنا لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. حضر معنا هذا اللقاء فضيلة الدكتور هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر الشريف. ونقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية وليد صبحي وحسن سيد أحمد. وتقبلوا تحيات الزملاء بكنترول الإذاعة خالد رمضان وخالد عبد الباسط وعبد العزيز الجهني. وتقبلوا تحيات الزملاء بمصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد. كان معنا من التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، غدا بمشيئة الله تعالى بعد أذان المغرب مباشرة يتجدد اللقاء بحضراتكم في استكمال ومواصلة احتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، احتفالا واحتفاء بذكرى مولد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم. أسعد بحضراتكم في نقل احتفال الغد بمشيئة الله تعالى، معنا قارئا الشيخ حجاج الهنداوي، ومتحدثا الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ومبتهلا الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. ينقل الاحتفال لحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. كل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم على صاحب الذكرى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحييكم، هذه فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. أرحب بحضراتكم خلال هذه الفترة، ومعي من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. دائما نسعد بحضراتكم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل كل ما نقول وكل ما نسمع في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
3: ما زلنا مع حضراتكم نستكمل مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 88 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قلنا إن هذه الآية فيها 5 وقوف، وصلنا إلى الوقف الخامس. نريد بداية أن نلخص مواضع هذه الوقوف التي ذكرناها من أول هذه الآية وصولا إلى الوقف الخامس.
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا بأن الوقف الأول على ورزقني منه رزقا حسنا، والوقف الثاني على إلى ما أنهاكم عنه، والوقف الثالث على إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، والوقف الرابع وهو على قول الله تعالى وما توفيقي إلا بالله. وهذا الوقف له مصوغ للوصل ومصوغ للوقف، وبينا مصوغ الوقف، وها نحن في هذه الحلقة نبين مصوغات الوصل. أما مصوغات الوصل، أحدها أن جملة عليه توكلت فصلت عما قبلها لكمال الاتصال، لأنها مؤكدة لمعنى ما سبقها. المصوغ الثاني أن جملة عليه توكلت من الممكن أن تكون في محل نصب مقول قال في قول الله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي اتحاد القائل، فالكلام كله على لسان نبي الله شعيب عليه السلام. وبذا فالقارئ له الخيار أن يقف أو أن يصل، إن وقف فللوقف وجوه، وإن وصل فللوصل وجوه أيضا. أما الوقف الخامس فعلى قوله تعالى عليه توكلت، وهذا الوقف مقيد في مصاحف المغاربة دون مصاحف المشارقة، ووسمه الإمام الخليجي بالكافي، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز. لماذا؟ لأن لكل من الوقف والوصل ما يسوغه.
3: نعم دكتور عبد الكريم، دعنا نتعرف بداية على مصوغات الوقف.
4: مصوغات الوقف أولها احتساب الواو في قوله تعالى وإليه أنيب استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة. ثانيهما أسلوب القصر، فقد دل تقديم الجار والمجرور إليه على قوله أنيب على إفادة القصر، أي قصر صفة على موصوف، والصفة المقصورة هي الإنابة، والمقصور عليه هو ضمير اسم الجلالة في إليه وهو الهاء، أي أنيب إليه وحده. وفي هذا التركيب إليه أنيب إشارة إلى أنه عليه السلام ينزل نفسه منزلة المذنب الذي يحتاج دوما إلى التوبة والإنابة، وفيه إغراء لهم على الرجوع إلى الله تعالى منيبين إليه. ودل التعبير بالمضارع دون الماضي في قوله تعالى وإليه أنيب على دوام إنابته عليه السلام لربه جل وعلا، واستمراره عليها، وتجدد إعلانها وإظهارها بالتعبير في كل موقف يستدعيها.
3: نعم، فما الذي يسوغ وصل هاتين الجملتين عند القائلين بالوصل؟
4: أما ما يسوغ الوصل فالأمر الأول احتساب الواو حرف عطف، وجملة وإليه أنيب معطوفة على جملة عليه توكلت على كونها مقول القول، وهو ما يسمى باتحاد القائل، إذ القائل هو سيدنا شعيب عليه السلام. ثانيهما أن جملة وإليه أنيب وصلت بما قبلها للتوسط بين الكمالين لاتفاقهما في الخبرية لفظا ومعنى، وعطف المضارع على الماضي في قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب للدلالة على استمرارية الإنابة منه، لأن صيغة المضارع تفيد التجدد والاستمرار، واستعمال الماضي توكلت للدلالة على الوقوع والتحقق، ويساعد في الدلالة على الاستقبال لما في مادة الفعل من الثبوت المستمر على الصفة التي يفيدها الحدث. وبذا فالقارئ مخير بين الوقف والوصل، إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر، فله أن يقف وله أن يصل.
3: نعم، هل نقف على رأس هذه الآية عليه توكلت وإليه أنيب، أم نصلها بالآية بعدها؟
4: نعم، أما الوقف على رأس هذه الآية وإليه أنيب كاف عند الإمام الداني وعند الإمام الغزال، وجل علماء الوقوف يرون أنه كاف أيضا، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز. لماذا؟ لأن الواو في قوله تعالى ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي يصلح أن تكون استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة، وهذا الوجه يجوز الوقف على رأس الآية والابتداء بما بعدها. ومن مصوغات الوقف أيضا الابتداء بعده بلا النافية في قوله تعالى ويا قوم لا يجرمنكم شقاق، وكذلك من ضوابط الوقف الابتداء بعده بياء النداء ويا قوم، ويصلح أن تكون الواو في قوله تعالى ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي عاطفة على الجملة السابقة. ومن مصوغات الوصل أيضا اتحاد القائل، إذ إن القائل هو سيدنا شعيب عليه السلام. ويحسن الوقف لرأس الآية ما دامت هناك رأس آية، فينبغي للقارئ أن يقف عليها. وعلى كل فإن شعيبا عليه السلام يواصل نصحه لقومه، فينتقل بهم إلى تذكيرهم بمصارع السابقين، محذرا إياهم أن يكون مصيرهم كمصير الظالمين من قبلهم.
1: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من الغرب.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، واملأ قلوبنا بمحبته وأحينا على سنته، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، واسقنا يا ربنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً.

كنا مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:30 ودقيقة واحدة، موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. يؤذن لصلاة فجر غد إن شاء الله في 5:06، وتشرق شمس القاهرة بإذن الله في 6:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على مدى نصف الساعة، ومن سورة فاطر يتلو علينا القارئ شيخ محمود صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة فاطر، تلاها علينا القارئ شيخ محمود صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

شاهد على دعوته ونبوءته، ولا يجوز لنا أن نفند آراءه أو دعوته بعد أن كانت آيات الصدق بادية عليها. فهو نبي حق وأولى به أن يتبع، ولا يجوز لمن لا يعرف شريعته أن يتحدث عنها بالسوء، لأنها مجموعة من الكمالات جاءت إلى الناس عامة. المستشرق تشيكي رادولف ديفوراك الأسوجي.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة مع التجويد العلمي بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، توقفنا في الحلقة الماضية في شرح البيت 36 من متن الجزرية الذي يقول فيه الإمام ابن الجزري: وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض. فضيلة الشيخ خالد، نريد أن نستمع إلى البيت ومعرفة شرح الشيخ زكريا لهذا البيت وتوضيح فضيلتكم لشرح الشيخ زكريا.
3: نعم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، قال ابن الجزري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض. قال الشيخ زكريا: ولا مي وليتلطف، لمجاورة الأولى الياء الرخوة، ولمجاورة الثانية الطاء المهملة، ولا مي وعلى الله لمجاورتها اللام المفخمة في اسم الله، ولام ولض من قوله تعالى: وللضالين، لمجاورتها الضاد المعجمة، وحاذر تفخيم الميم الأولى والثانية من مخمصة ومن مرض.
2: نتذكر مع الإخوة المستمعين فضيلة الشيخ أننا نتحدث في باب الترقيقات أو تنبيهات على باب الترقيقات
3: أو استعمال الحروف.
2: استعمال الحروف، نعم.
3: نعم، أو الصفات العارضة.
2: أو الصفات العارضة،
3: كل هذه أسماء تجمل لنا ما في الباب
2: على أساس أن هذا الشرح تحت هذا العنوان.
3: نعم، قال الشيخ زكريا: ولا مي وليتلطف لمجاورة الأولى الياء الرخوة، ولمجاورة الثانية الطاء المهملة. يقصد أن حرف اللام صوته فيه اعتدال. طبق عمليا: لام فتحة، لام سكون، لل لل. جاور الياء الرخوة، ياي، التي فيها جريان الصوت، والقصد من التنبيه عليهما للقادم بعد ذلك في نفس الكلمة، وهو لام مرققة بعدها طا مشددة مهملة. مهملة يعني لا تحمل نقطا. طا مشددة مهملة، فالقصد نطق الكلمة كاملة مع إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، كما نبه في أول كلامه أحكام ناشئة.

0: من الصفات السابقة، أي تنطق بالكلمة وليتلطف، وليتلطف بالهجاء لتكون أوضح. واو فتحة لام سكون، وال يا فتحة يا، وليا تا فتحة تا، وليتا لام فتحة طا شدات لط، طا فتحة فا سكون طف، وليتلطف. قال الشيخ زكريا: ولام وعلى الله لمجاورتها اللام المفخمة في اسم الله. هنا ينبه الشيخ زكريا كما نبه الناظم أنه يجب المحافظة على ترقيق لام على وهي الأولى لئلا تفخم من أجل التفخيم الذي بعدها في لام اسم الجلالة الله. لما؟ لأن اللسان يسارع إلى ذلك ليعمل عملا واحدا فيخطئ، وعلى الله وهذا خطأ. أما الصحيح ترقيق الأولى وتفخيم الثانية وعلى الله،
1: وعلى الله
0: هكذا أحسن، تبارك الله فيك. قال الشيخ زكريا: ولام ولض من قوله تعالى ولا الضالين لمجاورتها الضاد المعجمة. هنا ينبه على لام ولا التي بعدها الضاد التي تحمل نقطا، معجمة يعني تحمل نقطا المشددة، فلا بد من ترقيق اللام الأولى. يعني عندي لام ألف وهي ولا، لئلا يسبق اللسان إلى التفخيم لأجل الضاد التي ستأتي بعد ذلك. إن قرأناها مثلا بالهجاء ليتضح كيف يكون هذا بعد ذلك، لأن المستمع الفاضل حينما ينظر في المصحف سيجد مثلا ولا الضالين في الفاتحة واو ولام ألف وهمز وصل ولام وضاد مشددة، فيقول كيف هذا؟
1: نعم، كيف جاورت اللام في ولا
0: بالضبط. فحينما يسمع الهجاء سيعرف كيف يكون النطق. فاسمع: واو فتحة و، انتبه القادم، لام فتحة ضاد شدة لب، ضاد فتحة ألف مد، لام شدة ضال. إذن أنا انتقلت من اللام إلى الضاد مباشرة. إذن لا وجود للألف في ولا، ولا وجود لهمز الوصل، ولا وجود لللام الساكنة إذ أدغمت في الضاد. لأن البعض أحيانا يتابع فيفتح المصحف فيقول أين هذه الحروف؟
1: ثلاثة أحرف.
0: نعم، أين هي؟
1: لا وجود لها.
0: يظن ذلك أن أخطأنا. نعم، وأنا سمعت بعضهم يقرأ ولا الضالين.
1: نعم،
0: إذن هو ينظر ولكن لا يعرف كيف تتلى وكيف تقرأ. إذن هذا الهجاء القصد منه هو بيان كيف ننطق هذه الأحرف. إذن حينما سمعنا ولام ولض من قوله ولا الضالين لمجاورتها الضاد، لأنك في اللفظ تنطق الضاد بعد اللام مباشرة من قوله ولا الضالين، لئلا يسبق اللسان إلى تفخيم ما بعدها. آخر جملة في البيت قال الشيخ زكريا: وحاذر تفخيم الميم الأولى والثانية من مخمصة ومن مرض. وهذا حرف ثالث يجب الانتباه له وهو الميم، لمجاورة الميم الأولى الخاء مخ، ميم فتحة خاء سكون مخ، والثانية بعدها الصاد، أو الميم الثانية إن شئت فقل وقعت بين خاء وصاد، فنقول ميم فتحة خاء سكون مخ، ميم فتحة ما مخم، صاد فتحة ص مخمص، مخمصة مخمصة. إذن هذا هو التنبيه. وكذا من مرض، يعني الميم وبعدها الراء المفتوحة. هذا آخر البيت 36.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، الحمد لله انتهينا من شرح البيت 36 ونبدأ في شرح البيت 37 من متن الجزرية. فضيلة الشيخ، ماذا يقول هذا البيت؟
0: قال ابن الجزري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي. قال الشيخ زكريا شارحا لهذا البيت: وباء برق لمجاورة الجميع المفخم، وباء باطل لمجاورتها الألف المدية، وباء بهم، وباء بذي لمجاورتهما الرخوة، واحرص، وفي نسخة فاحرص، على الشدة والجهر الذي. هذه الجملة هي آخر البيت 37. قال الشيخ زكريا رحمه الله: وباء برق لمجاورة الجميع المفخم، والقصد والله أعلم في كلمة الجميع الراء والقاف في كلمة برق اللذين وقعا بعد الباء، وعبر بالجمع على قول من قال من أهل العلم في اللغة أقل الجمع اثنان. قال تعالى وكنا لحكمهم شاهدين من سورة الأنبياء،
1: نعم، لسيدنا داود وسليمان،
0: فجمع اثنين، نعم، فقال لحكمهم، وهو يريد داود وسليمان عليهما وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن الاثنين جمع، وهو مثل قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهو يريد أخوين، انتهى من تفسير البغوي، وهو الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفداء البغوي الملقب بمحيي السنة، وقد دعي البغوي نسبة إلى بلده من بلاد خراسان، رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع،
1: آمين يا رب العالمين.
0: قال الشيخ زكريا بعد ذلك وباء باطل لمجاورتها الألف المدية. الباء الحرف الرابع الذي ينبه عليه إذ وقع بعد ألف، باء باطل، فيجب النطق كحرف مفرد مثل باء تا ثا مرقق غير مفخم لئلا يسبق اللسان إلى التفخيم لأجل الطاء التي بعد الألف. وهنا قال لمجاورتها الألف المدية، والقصد والله أعلم بيان عملي أنها تابعة للباء، ليؤكد أن الألف تابعة لما قبلها كما تقرر سابقا في البيت الرابع والثلاثين، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. قال الشيخ زكريا وباء بهم وباء بذي لمجاورتهما الرخوة، ثم إن الترقيق للباء وما سبق ليس قاصرا على ما ذكر من الأمثلة، بل هو عام في كل باء وما سبق حيث وقع، ولكن لا يبالغ القارئ في ترقيق الباء لئلا تصير كأنها ممالة ب بذي ب بهم كما يفعله البعض، كما طبقت هكذا فهذا خطأ، ولا تكسب الباء لمجاورتها الرخ قوة لأجل هذه المجاورة، هذا ما نبه عليه الناظم بالمثال والشيخ زكريا بالشرح.
1: إذن فضيلة الشيخ، فماذا نحذر عند النطق بالباء في هذه المواضع؟
0: يجب أن ترقق لا أن تفخم ولا أن تمل لأنها مكسورة،
1: قولا واحدا.
0: قال الشيخ زكريا واحرص، وفي نسخة فاحرص، وهذا بيان مهم لكل طالب علم أن يعلم عند حفظه للمتن أو قراءته أن ينتبه للنسخ والمحقق منها ولا ينكر على محفوظ الآخرين، فلعلها نسخة لم يطلع عليها، ولقد وجه العلماء نسخة الفاء أنها الفاء الفصيحة، هذا اسم للفاء لأنها أفصحت يعني عبرت عن شرط مقدر تقديره إذا علمت أن الباء والجيم في البيت القادم يجب ترقيقهما فاحرص، كما سيأتي بإذن الله. قال الشيخ زكريا شارحا على الشدة والجهر الذي، الشدة انحباس الصوت بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج، وحروف الشدة ثمانية كما سبق، الهمز والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، عند قول الشيخ كمال الشدة،
1: نعم، مجموعة في أجد قط بكت،
0: نعم. والجهر هو انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج، وهذا آخر البيت السابع والثلاثين، وللحديث تعلق بالبيت القادم.
1: إذن إخوتنا إخوة الإيمان، نستكمل شرح متن الجزرية إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، ونبدأ فيها من البيت 38. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة النحل يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: إنهم محسنون. صدق الله العظيم.
1: من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
1: عنوان هذه الحلقة: التحاب ونقاء القلب من الأحقاد. إن من أهم صفات المسلم أنه إلف مألوف، لا يحقد ولا يحسد ولا يبغض أحدا من خلق الله، يحب للناس ما يحبه لنفسه. نريد أن نتحدث عن هذا المعنى ضيفنا الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن من الصفات الملازمة للمسلم والمكونة لشخصيته والموجهة لسلوكه ومعاملاته نقاء قلبه من الأضغان، وسلامة نفسه من الأحقاد، وحبه للناس، وحرصه على نشر الخير فيهم. فهو إلف مألوف، يحب للناس ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. وبادئ ذي بدء، يجب أن نعرف أن هذه الصفة من مكونات الإيمان، بل هي أساس لا يقوم الإيمان إلا به، وبذهابها يذهب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضة هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وإن أنقياء القلوب هم أهل الجنة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه، ولا بغي، ولا غلة، ولا حسد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة، وطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علق نعله بشماله. فلما كان الغد، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع الرجل نفسه. فلما كان اليوم الثالث، قال النبي مثل مقالته، فطلع الرجل نفسه كذلك. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم، تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، تبع الرجل، وقال: يا عماه، إني لاحيت أبي، أي خاصمته، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الأيام الثلاث فعلت. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعارى، أي تقلب في فراشه، ذكر الله تعالى حتى ينهض لصلاة الفجر. فلما مضت الليالي الثلاث، قال عبد الله بن عمرو: وكدت أحتقر عمله. قلت: يا عماه، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أي عنك 3 مرات إنك من أهل الجنة، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرى لك كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله؟ قال هو ما رأيت. قال عبد الله فلما وليت دعاني فقال يا ابن أخي هو ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو وقد شد على يد الرجل والله يا عماه هذه هي التي بلغت بك وهذه التي لا نطيق.
1: أستاذنا، ما هي الوسائل التي يستطيع بها المسلم تحصيل هذا الخلق في نفسه؟
5: نعم، لقد وضع الإسلام لتحقيق هذه المثالية الإنسانية والنفسية لدى المسلم خطوات عملية واضحة، منها أن المسلم لا يحسد أحدا على نعمة أعطاه الله إياها، لأن المعطي هو الله، ولأن الحسد على النعمة عداوة لله ومعاندة لأقداره وتسخط على قسمته بين عباده، وهذا لا يليق بالمسلم الذي يردد كل صباح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، ويقرأ فيما يقرأ من آيات ربه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن هذه الخطوات النهي عن التخاصم والهجرة، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وحرم على المسلم كذلك أن يعتذر إليه أخوه فيرده، قال صلى الله عليه وسلم من أتاه أخوه معتذرا فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا، فمن لم يفعل لم يرد علي الحوض. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من شرار الناس الذين لا يقبلون المعاذير، قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى إن شئت يا رسول الله. قال إن شراركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا بلى إن شئت يا رسول الله. قال من يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغتفرون ذنبا، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.
1: ضيفنا الكريم، ماذا يفعل من كان مبتلا بهذا الداء اللعين وهو الكره والحقد لبعض الناس؟
5: عليه أولا أن يكثف دعاءه وابتهاله إلى الله عز وجل أن يشفيه، وأن يطهر قلبه ويذهب غيظه، وأن يعلم أن الرزق مقسوم والأجل محسوم، وأن رزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كره كاره، وأن لا يجعل حقده على شخص دافعا له إلى ظلمه أو أذاه. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وليستحضر دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولله ضر يحيى بن معاذ إذ قال ليكن حظ المؤمن منك 3 إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذمه، وإن لم تفرحه فلا تغمه. هذا وبالله التوفيق.
6: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا مع آخر لقاء مع سورة الأنبياء.
3: وسورة الأنبياء إخوة الإسلام من السور المكية، وآياتها 12 بعد 100، نزلت بعد سورة إبراهيم، وترتيبها في المصحف الشريف 21.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح المصحف الشريف ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب.

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون

0: تولوا فقل آذنتكم على سواء.
1: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون.
0: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون.
1: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون.
0: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون.
1: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين.
0: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين.
1: قال رب احكم بالحق.
0: قال رب احكم بالحق.
1: ورب

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا مع حضراتكم بقية سورة الأنبياء. غدا إن شاء الله نبدأ من أول سورة طه.
2: هذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: السجل،
2: الصحيفة التي يكتب فيها.
1: للكتب،
2: على ما كتب في السجل.
1: الزبور،
2: الكتب المنزلة.
1: الذكر،
2: اللوح المحفوظ.
1: لبلاغة،
2: كفاية أو وصولا إلى البغية.
1: آذنتكم،
2: أعلمتكم ما أمرت به.
1: على سواء،
2: مستويين جميعا في الإعلام به.
1: وإن أدري،
2: وما أدري وما أعلم.
1: فتنة لكم،
2: امتحان لكم.
1: الإخوة المؤمنون، في الحلقات السابقة تكلمنا مع حضراتكم حول الحكمين الأولين من أحكام الميم الساكنة، وهما الإخفاء الشفوي وله حرف واحد كما قلنا وهو الباء، والحكم الثاني وهو إدغام مثلين صغير، وقلنا إن هذا الحكم له حرف واحد وهو الميم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، ونأخذ أمثلة مرة أخرى على هذين الحكمين. الإخفاء الشفوي مثال ذلك:
1: آمنتم بالله،
2: وقعت الباء بعد الميم الساكنة في هاتين الكلمتين، فالكلمة الأولى آمنتم تنتهي بالميم الساكنة في آمنتم، والكلمة الثانية بدأت بحرف الباء، فإذا وقع حرف الباء بعد الميم الساكنة وجب الإخفاء الشفوي، فننطق هاتين الكلمتين هكذا:
1: آمنتم بالله.
2: حدث هنا في هاتين الكلمتين إخفاء شفوي.
1: الحكم الثاني وهو إدغام مثلين صغير، وقلنا إن هذا الحكم له حرف واحد وهو الميم، ونأخذ مثالا على ذلك: كنتم موقنين.
2: الكلمة الأولى تنتهي بحرف الميم الساكن، أما الكلمة الثانية وهي كلمة موقنين تبدأ بحرف الميم المتحرك، فإذا جاء حرف الميم المتحرك بعد ميم ساكن فوجب هنا إدغام، ويسمى إدغام مثلين صغير، فننطق هاتين الكلمتين هكذا:
1: كنتم موقنين.
2: استمعوا جيدا إخوة الإيمان والإسلام إلى نطق الحرفين الميم في الكلمة الأولى والميم في الكلمة الثانية مرة أخرى:
1: كنتم موقنين.
2: إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله نأخذ مع حضراتكم الإظهار الشفوي، فحتى نلتقي وإياكم نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. بيّن الله تعالى فضله ومنته على المؤمنين إذ بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسولا منهم يعرفون صدقه وأمانته، رسولا منهم يعرفون معدنه النفيس ونسبه الطاهر، رسولا منهم فهو بشر مثلهم تماما، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بالقرآن العظيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذا النبي الكريم له مهام، أولى هذه المهام يتلو عليهم آياته، أي يذكرهم بآيات الله الكريمات ويتلوها عليهم، فالقرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه، ويزكيهم، التزكية هنا معناها الطهارة، لأن الدين يطهر صاحبه، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب أي آيات القرآن والحكمة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسماها ربنا سبحانه وتعالى الحكمة، كما في قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي من سنة النبي القولية والفعلية والخلقية والخلقية والتقريرية، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا فلينظر الناس وخاصة العرب إلى جهلهم وإلى حمقهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتخبطون في ظلمات الجهل والضلال إلى أن أنقذهم ربهم سبحانه وتعالى بمبعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تحت عنوان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، نستمع إلى هذا الحديث للدكتور حامد جامع، أعده الزميل خالد قنديل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وبعد. فقد رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على محامد الخصال ومكارم الأخلاق، وكان يذكرهم دائما بأن الله تعالى يحب من عباده معالي الأخلاق ويكره سفسافها، وكان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بالقول السديد والتوجيه الرشيد، ويربيهم كذلك بالقدوة الطيبة يضربها لهم. ومن الدروس الغالية في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه صلى الله عليه وسلم كان على رفعة قدره وعلو منزلته يأبى أن يتميز عنهم، ويكره أن يبالغوا في تكريمه، ويقول: لا ترفعوني فوق قدري، ثم يقول: إن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا. وهذا القول الزكي الوضيء ينبغي أن يكون للمسلمين منهجا ونبراسا، حتى لا يستطيل أحد بما منحه الله من مال أو قوة أو جاه أو سلطان على غيره ممن يعوزه المال أو القوة أو الجاه أو السلطان. وكان صلى الله عليه وسلم يحيا حياة فرد عادي من أصحابه، ويشاركهم العمل في السلم وفي الحرب، في اليسر وفي العسر، في الرخاء وفي الشدة. حين هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب، بدأ ببناء بيت الله تعالى قبل أن يبني بيته، ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالأمر ببناء المسجد النبوي، وإنما شارك بنفسه في نقل الأحجار وحمل التراب، رغم أن الصحابة رضوان الله عليهم حاولوا أن يكفوه ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم أبى وشارك في العمل والبناء، مما أثار الحماسة في نفوس الرجال، فضاعفوا جهودهم في بناء المسجد، ولسان حالهم ينطق بما قاله قائلهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة المنورة في غزوة الأحزاب، أخذ صلى الله عليه وسلم المعول وشارك في الحفر، وكان يردد على مسمع من أصحابه دعاءه وابتهاله ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ثم يرنو بنظرات العطف والإشفاق والتشجيع إلى أصحابه الذين يحفرون الخندق ويقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وعندئذ كانت عزائم الرجال تلتهب ويضاعفون الجهد في العمل، وهم يقولون في ولاء الأبرار: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته القدوة الرائدة والأسوة الحسنة في العمل بكل متاعبه ومشاقه وتبعاته وأعبائه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته القدوة الطيبة والأسوة الحسنة في رعاية الضعفاء والمنكوبين، وكانت يده الحانية الرحيمة تمتد إليهم بما يقوي ضعفهم ويشد أزرهم ويجبر مصابهم ويخفف نكبتهم. لما أسلمت السيدة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، وأسلم زوجها في بدء الدعوة الإسلامية، هاجر الزوجان المسلمان مع المهاجرين الأوائل إلى الحبشة. وفي الحبشة ارتد الزوج عن الإسلام، وأصبحت السيدة الجليلة في مهجرها وحيدة. وفي هذا الموقف الصعب امتدت يد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة بالرعاية والكفالة والمؤازرة والتكريم إلى هذه السيدة المؤمنة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة لينوب عنه في خطبتها. وحملت المهاجرة المؤمنة معززة مكرمة إلى المدينة المنورة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصارت منذ ذلك التاريخ السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان إحدى أمهات المؤمنين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله، رحمة الله المهداة، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: تحت عنوان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حدثنا الدكتور حامد جامع. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، يا أكرم من وطئ الثرى، ويا أطهر من أشرقت عليه شمس الضحى، يا من جمع الله له كمال الصورة وكمال السيرة، فكان جمال الخلق عنوان جمال الخلق. سيدي يا رسول الله، ما عرفت الدنيا قلبا أرحم من قلبك، ولا صدرا أوسع للعفو من صدرك، ولا لسانا أصدق من لسانك، فما كنت يا حبيبي فظا ولا غليظ القلب، ولكن كنت رحمة تمشي بين الناس، تحنو على الضعيف، وتجبر خاطر المكسور، وتفتح للضال باب الرجاء. يا سيدي يا رسول الله، إن المحبة ليست فيك كلمة تقال ولا نشيدا يردد، وإنما هي اتباع حين تتعارض الأهواء، وأمانة حين تغري الخيانة، ورحمة حين يشتد الخصام، وعفو حين تكون القدرة. يا نبي الله، يا من علمت القلوب أن العظمة وعلمت القلوب أن العظمة ليست في ارتفاع الصوت ولا في كثرة المال ولا في سلطان زائل، وإنما العظمة في قلب يعرف ربه، ونفس تتواضع للحق، ويد تمتد بالخير، ولسان لا يقول إلا طيبا. إشارات ضبط الوقت أعلنت العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: نظرت أن أذبح شاة من الغنم عند تفوق ابنتي في الشهادة الثانوية وأقوم بتوزيعها على المحتاجين، وبعد تفوقها والحمد لله بدأت أن أقوم بعملية شراء الشاة، فأشار علي بعض الزملاء أن أعطي قيمة الشاه مالا لجار لنا مسكين يمر بدين وبضائقة كبيرة، فما الحكم في ذلك؟ وهل يسقط عني النذر بهذا الفعل أم لا؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور أحمد الهادي السعيد، مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد اتفق الفقهاء على جواز النذر بالطاعة وعلى وجوب الوفاء به، كذلك على حرمة النذر بالمعصية وعلى عدم الجواز للوفاء بنذر المعصية. قال الإمام ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من قال إن شفى الله مريضا أو إن شفاني الله من علتي أو إن قدم غائبي أو ما أشبه ذلك فعلي من الصوم كذا أو من الصلاة كذا أو من الصدقة كذا، فكان ما قال عليه الوفاء بنذره. استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة. من الكتاب قول الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال الإمام القرطبي: وليوفوا نذورهم يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما أو هديا أو غير ذلك. ومن السنة استدلوا بحديث كثيرة، منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فالأصل أن يفي الناذر بما نذر ذبحه، فإذا نذر أن يذبح شاة فعليه ذبح الشاة، لكن إذا أراد الناذر إخراج القيمة في النذر فما حكم ذلك؟ اختلف الفقهاء في جواز ذلك تبعا لاختلافهم في مسألة إخراج القيمة في الزكاة على قولي. أما القول الأول فهو عدم جواز إخراج القيمة في النذر، وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. قال الإمام النووي في فقه الشافعية: إذا نظر أن يهدي شيئا معينا من ثوب أو طعام أو دراهم أو غير ذلك لزمه ما سماه أي ما عينه، ولا يجوز العدول عنه ولا إبداله. أما أصحاب القول الثاني فقالوا بجواز إخراج القيمة في النذر، وإلى هذا القول ذهب الحنفية رضي الله عنهم. جاء في فتح القدير: ويجوز دفع القيم في الزكاة عندنا وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر أي عشر الزكاة والنذر، بأن نذر أن يتصدق بهذا الدينار فتصدق بعدله دراهم أو بهذا الخبز فتصدق بقيمته جاز عندنا أي عند الحنفية. واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأن المقصود من الوفاء بالنذر كالمقصود من الزكاة، وهو يتمثل في أمرين: الأول إغناء الفقير وهذا يحصل بالقيمة، والثاني إيصال الرزق الموعود للفقير. قال الإمام السرخسي في فقه الحنفية: والإغناء يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء الشاة، وربما يكون سد الخلة بأداء القيمة أظهر، فكما يحصل رزق الفقير وكفايته بعين الشاه يحصل أيضا بقيمتها، بل هي أولى، لأنه يتوصل بعين الشاه إلى نوع واحد من الكفاية وهو الأكل، أما قيمتها فيتوصل بها إلى أنواع متعددة من الكفاية. وإلى هذا القول ذهب أيضا الإمام العيني. وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال، فيجوز لك أخي السائل الكريم إخراج القيمة في النذر إذا تحققت بذلك مصلحة الفقراء وسدت بها حاجتهم وكشفت بها قربتهم ويؤدى بذلك عنك النذر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
6: أما الرسالة التالية مستمعينا الكرام فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: أصبت بقطع في وتر الكف الأيمن ولا أستطيع أن أقوم وأن أعتمد على يدي عند القيام من السجود، ولذلك أصلي وأنا جالسة، فهل صلاتي صحيحة؟ مع العلم أنني أشعر أحيانا أن صلاتي وأنا جالسة لا يكون فيها الخشوع الكافي. أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة دكتور محمود شالبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الصلاة فريضة عظيمة، وقد شرع الله سبحانه وتعالى أداءها بحسب استطاعة المكلف وقدرته، ولم يكلف الإنسان ما لا يطيق، فقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد جاءت السنة النبوية ببيان ذلك. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل الحديث على أن

0: في المرض أو تأخر في الشفاء. وأما الخشوع فهو من أعظم مقاصد الصلاة ومحله القلب، ولا يتوقف على كون المصلي قائما أو جالسا، فقد يصلي الإنسان قائما ولا يكون قلبه حاضرا، وقد يصلي جالسا ويكون قلبه خاشعا حاضرا مع الله تعالى. والمطلوب من المسلم أن يجتهد في حضور قلبه، وألا يشغله عجزه عن بعض هيئات الصلاة عن استحضار عظمة من يقف بين يديه. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إذا كانت إصابة الكتف تمنعك من القيام، أو كان القيام أو الانتقال من السجود إلى القيام يسبب لك ضررا أو مشقة شديدة، فصلاتك جالسة صحيحة ولا حرج عليك، وجلوسك أثناء الصلاة لا يعني نقص الخشوع أو عدمه، لأنك تؤدين الصلاة على الهيئة التي أباحها لك الشرع الشريف بحسب استطاعتك. أما إذا كنت تستطيعين القيام دون ضرر، فحينئذ تصلين الصلاة وأنت قائمة، فالعبرة بوجود العذر، فمتى وجد العذر جازت الصلاة جالسة، وإذا لم يوجد العذر وجبت الصلاة على الهيئة الأصلية وهي القيام. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أتقدم بخالص الشكر للدكتور أحمد الهادي السعيد، مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شالبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم. هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.
4: ربي أنت الحكيم.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زالت رحلتنا مستمرة مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، واليوم موعدنا مع الطالب محمد عبد الله محمد يرتل علينا سورتي لقمان والسجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

إنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى سورتي لقمان والسجدة بصوت الطالب محمد عبد الله محمد، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إباعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا، عافنا في أبصارنا، عافنا في بيوتنا وأهلنا وبلادنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم معنا إلى فقرات الفترة الممتدة التي تستمر حتى الثانية من صباح الاثنين إن شاء الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، وهذه تحياتي فؤاد حسان. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا فقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في هذه التلاوة من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

manager. المصباح.

and

لا شرقي

hersen må. ويذكر فيها اسمه يسبح.

يغشاه موج.

ولله ملك السماوات والأرض

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة النور. الساعة الآن 11:00.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

الحب في الله من أعظم مراتب الإيمان وأحبها إلى الله تعالى، ومن الأسباب المشروعة المرغب فيها الجالبة للمحبة في الله وعدم حصول الجفاء المعاشرة الحسنة والصبر على الأذى ودفع السيئة بالحسنة وإفشاء السلام والتهادي والزهد فيما في أيدي الناس. يقول جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.

0: على المؤمن أن يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويواري في الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، هكذا المؤمن أينما كان. فالحب في الله من أهم واجبات الإيمان ومن أوثق عرى الإيمان، والله جل وعلا أوجب على المؤمنين أن يتحابوا فيه وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتواصوا بالحق والصبر. يقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.
1: يا رب فاصفح عن الزلات

لقد رب الإسلام أبناءه على استشعار أنهم كيان واحد وأمة واحدة وجسد واحد، يحبون الخير ويتنافسون على القيام به فيما بينهم. قال عون بن عبد الله: الخير من الله كثير، ولكن لا يبصره من الناس إلا اليسير. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله: عون الله للعبد على قدر قوة عزيمته وضعفها، فمن صمم على إرادة الخير أعانه الله وثبته، كما قيل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. وقال ابن بطال: الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعودوا الخير فإن الخير بالعادة. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: الخير ليس بكثرة المال والولد، ولكن الخير أن يعظم حلمك وأن ينفعك عملك. ويقول الإمام علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا خير في فقه

قال الإمام الماوردي رحمه الله: الناس في الخير أربعة، منهم من يفعله ابتداء، ومنهم من يفعله اقتداء، ومنهم من يتركه حرمانا، ومنهم من يتركه استحسانا. فمن يفعله ابتداء فهو كريم، ومن يفعله اقتداء فهو حكيم، ومن يتركه حرمانا فهو شقي، ومن يتركه استحسانا فهو رديء.

كان لسفيان الثوري هذا العالم العابد موقف مع الفضيل بن عياض طيب القلب، يحكيها لنا الأصبهاني في حلية الأولاء فيقول: التقى سفيان الثوري وفضيل بن عياض فتذاكرا فبكيا، فقال سفيان: إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة. قال فضيل: ترجو، ولكني أخاف أن يكون أعظم مجلس جلسناه علينا شؤما. أليس نظرت إلى أحسن ما عندك فتزينت به لي وتزينت لك به؟ قال فبكى سفيان حتى على نحيبه، ثم قال: أحياك الله كما أحييتني.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم، ولا تفرقنا وأهلنا وأحبابنا بعد الممات يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعل آخر قولنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها لكم أمل سعد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: استمعنا إلى المبتهل الشيخ نصر الدين طوبر إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نلتقي وإياكم مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ طه الفشني، نستمع إليه في هذه التلاوة من سورة الرحمن وقصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب

وجنى الجنتين

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

الصوم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

أَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ طه الفشني، والذي تلا علينا من سورة الرحمن وقصار الصور وفاتحة الكتاب. غدا إن شاء الله ولأول مرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم تستمعون إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، ويأتيكم في 11:15 إن شاء الله، ونستمع إليه في تلاوة من سور الحجرات والنازعات والطارق والفجر. سماعا طيبا إن شاء الله تعالى. منتصف الليل في القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا عامر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: من تواضع تخشعا رفعه الله سبحانه، ومن تكبر تعظما وضعه الله سبحانه. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالتواضع في الإسلام باب مهم، ونلاحظ أن الإسلام بين في مواضع عدة خطورة التعالي والكبر، وهنا في هذا الأثر لسيدنا عامر بن عبد الله رضي الله عنه يأتي الحديث عن الأمرين معاً، وذلك باقتضاب شديد، لكن اتضح جليا خلال هذا الأثر التواضع المقبول وأثره على مستوى الفرد، ثم اتضح كذلك الكبر الممقوت وخطورته على مستوى الفرد. فأما التواضع المطلوب هو ما كان لله، أي استجابة لأمره وخوفا من عقابه ورغبة فيما أعده الله للمتواضعين. وقد عبر سيدنا عامر رضي الله عنه عن ذلك بقوله: من تواضع تخشعا. فالخشوع يعني الخضوع والخشية، وأما النتيجة فهي الحصول على الثواب العظيم والأجر الكبير الذي تقر به عين المتواضع في الدنيا والآخرة. وقد عبر سيدنا عامر عن هذا بقوله: رفعه الله. فرفع المكانة أو المنزلة لا يكون إلا على عمل عظيم يؤجر عليه فاعله. وأما الشق الثاني من الأثر فخاص بالكبر والتعالي والتعاظم على عباد الله، وكأن المتكبرين مخلوقون من طينة غير التي خلق منها غيرهم، ويتناسون أن نسل الجميع من سلالة من نطفة عبر عنها القرآن بقوله: من ماء مهين، وأن أصل الجميع طين، قال سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال الحكيم: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم للتابعي الكبير سيدنا عامر بن عبد الله رضي الله عنه، يدور عن التواضع وفضله، لكن جاء القرآن الكريم بهذا الخلق النبيل، خلق التواضع.
2: نعم، التواضع ولين الجانب في القرآن، مشار إليه في العديد من المواضع، فقد أمر الله نبيه بخفض الجناح لمن اتبعه من أهل الإيمان، فقال سبحانه وتعالى في سورة الحجر: واخفض جناحك للمؤمنين، وفي سورة الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وخفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب، وأمر الله الأبناء بأن يكونوا في قمة التواضع مع الوالدين، كما في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومدح الله صفوة من عباده بالعديد من الصفات وعلى رأسها التواضع مع المؤمنين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمراد بقوله تعالى أذلة على المؤمنين أي متواضعين معهم ولا يتعالون عليهم. ومدح الله عباد الرحمن بصفات على رأسها أنهم يمشون على الأرض وهم في قمة التواضع والأدب. قال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فاتضح من خلال ما سبق أن التواضع من أهم الصفات المحمودة التي ركز عليها القرآن الكريم في جانب الصفوة من عباده، وعلى رأسهم النبي الكريم ثم عباد الرحمن الذين أعلى الله قدرهم ورفع ذكرهم.
1: هذا أستاذنا الكريم عن التواضع في القرآن الكريم. كذلك جاء ذكر التواضع والمتواضعين في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، لقد ذكرت السنة المطهرة بالعديد من الأحاديث التي تحث على التواضع وتوضح فضائله. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تواضعوا وجالسوا المساكين تكونوا من كبراء الله وتخرجوا من الكبر. ففي الحديث بيان لمنزلة المتواضعين عند الله سبحانه. وروى الديلمي وأبو الشيخ في كتاب ثواب

0: أضع تخشعا رفعه الله سبحانه، ومن تكبر تعظما وضعه الله سبحانه. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. لو نتحدث يا دكتور اليوم عن فلسفة الزكاة في الإسلام، هل هذه الزكاة مجرد عبادة مالية أو هي تعتبر نظام عدالة اجتماعية متكامل؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي فريضة مالية، وتقوم فلسفتها على تطهير النفس البشرية من البخل والشح وحب المال وتحقيق التكافل الاجتماعي، فهي تنشئ تضامنا إنسانيا يعين فيه القادر الضعيف، تقرب المسافات بين الطبقات، وتقوم فلسفتها أيضا على تنشيط الاقتصاد، ففيها محاربة الكنز، أي أن الناس تكنز الأموال وتمنعها من أن تقوم بدورها، فتمنع حبس الأموال عن التداول وتدفعها نحو الاستثمار والإنتاج، وتزيد من بركة المال وتوسع دائرة السوق والبيع والشراء. فالزكاة في التصور الإسلامي ليست ضريبة دينية فقط، فهي تجمع بين العبادة لله تعالى طلبا للأجر ومعنى المسؤولية الاجتماعية تجاه الفقراء. فالزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، كما حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة تحديدا دقيقا، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهذا التحديد له دلالة فلسفية عميقة، فالزكاة لا تترك لتقدير المزكي في اختيار أي وجه يريده، وإنما توجه إلى أصناف اجتماعية محددة.
3: معنى هذا يا دكتور إن لابد من الزكاة إن هي تغطي هذه المصارف الثمانية، أو يجوز اختيار مصرف واحد في إعطاء الزكاة؟
4: بعض الفقهاء أوجب أن تغطي المصارف الثمانية، يعني عنده مبلغ من المال يبحث عن الأصناف الثمانية،
3: ولكن في هذه الحالة يبقى كل صنف مثلاً هياخذ جزء بسيط، في حين لو الإنسان أعطى لمصرف واحد فقط ممكن هيستفيد أكتر من الزكاة.
4: هذا صحيح، وهذا ما عليه الفتوى، أن الأمر يعود إلى المزكي في هذا الحال فيراعي المصلحة، فإذا كانت المصلحة أن يعطيها لواحد فقط حتى يشبع حاجته، مثل تزويج يتيمة أو ما إلى ذلك، فهذا أفضل. وإن كانت المصلحة أن يوزعها على أكثر من مصرف، كبعض الطلاب بعضهم فقير وبعضهم مسكين وبعضهم ابن سبيل، لأن بعض الطلاب ممكن يكون من الأغنياء جدا لكنه ترك وطنه ومحل إقامته وجاء طالبا للعلم، وهذا ابن سبيل، إذن فله أن يختار وفقا للمصلحة التي سيحاسب على اختياره.
3: معنى ذلك أن سلطة الإنسان على ماله ليست سلطة يعني مطلقة.
4: فلسفة الزكاة في الإسلام نستنبط منها أن المال ليس ملكية مطلقة لصاحبه، كما ترى المدرسة القارونية. قارون كان يقول: إنما أوتيته على علم عندي، فكان

0: لنفسه سلطة مطلقة، ولذلك غضب الله عليه وعاقبه. نعم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولذلك في الزكاة قال أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهنا يظهر أن الزكاة لها وظيفتان، الأولى تطهير المال، الثانية تزكية النفس. وقال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وهذا نص صريح في أن المال ليس ملكا فرديا مطلقا. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالزكاة عبادة مالية من حيث أصل التكليف، لكنها في آثارها ومقاصدها تتجاوز علاقة الفرد بربه، لتشكل إحدى أهم أدوات التكافل والعدالة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي.
1: شكرا للأستاذ الدكتور عطل صنباوشي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 12:15. الآن مستمعينا وعلى مدى 45 دقيقة نبقى مع القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وهذه التلاوة من سورة القصص.

يستغفر.

Well,

وقال.

لَكُمْ

وكذلك نجزي المحسنين.

فوكزه موسى فقضى

فوكزه موسى فقضى

الترقب فإذا الذي استنصره بالأمر

0: نجوت من القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
1: هكذا مستمعينا الكرام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورة القصص تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام نواصل معا رحلتنا المباركة للمصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل علينا من أول سورة الحاق حتى ختام سورة المزمل. الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ علي حجاج السويسي تأتيكم في 1:05، ويرتل علينا من سورتي مريم وطه. نلتقي مع القارئ الشيخ محمد عطية حسب في تلاوة من سورة الشورى في 2:05. كما نستمع إلى القارئ الشيخ محمد السيد السعدني في تلاوة من سورة لقمان في 2:08. بعده نلتقي مع القارئ الشيخ محمود محمد الصعيدي وما يتيسر من سورة صاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة والساعة فيها الآن الواحدة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من أول سورة الحاقة حتى ختام سورة المزمل نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها

فيها صرعى، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.

إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.

كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه

0: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين
1: فليس له اليوم هاهنا حميم
0: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا

إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا

فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنه

قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.

الله يقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا.

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا

ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم

رتل علينا القار شيخ محمود خليل الحصري صور الحاقة والمعارج ونوح والجن والمزمل. اللقاء التالي مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يأتيكم في 3:15 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: وأرزقك.
1: اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. استمعنا إلى المبتهل الشيخ محمد عمران إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان فنبقى مع الختمة المرتلة بصحبة القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، والذي يرتل علينا بدءا من الآية 54 من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا

جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب.

تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهل

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.

فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى

أَدَى أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا

ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى.

وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟

الأخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.

يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك

صبحا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم

يغضك بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة

أَحْسَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا

قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا

وذلك جزاء من تزكى ولقد

كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 54 من سورة مريم حتى الآية 79 من سورة طه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا تشير إلى 1:01 من بعد منتصف الليل. اللهم إنا عبادك نقف ببابك يا رب، في ساعة أخبرت أنك تنزل فيها إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك، ندعوك فاستجب لنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا نورا، وفي صدورنا سكينة، وفي دعائنا يقينا، وفي أرزاقنا بركة، وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. نسألك بعزتك أن ترفع عنا كل كرب، وأن تفرج عنا كل هم، وأن تقضي عنا كل دين، وأن تحفظنا وتحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة الزميل فؤاد حسان من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 5:30 من بعد فجر هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة وعلى مدى نصف الساعة مع القارئ الشيخ محمد عطية حسب، يتلو علينا ما تيسر من سورة الشورى.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان وعلى مدى نصف الساعة في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد عطية حسب. سر من سورة الشورى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد السيد السعدني يتلو علينا ما تيسر من سورة لقمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة لقمان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد السعدني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. إن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، كريم برحمته وفضله، ونعمه سبحانه وتعالى مبثوثة في هذا الكون لا تنضب ولا تنفد، ومع مرور الأيام وتكاثر البشر تزداد وتزداد دون نقصان أو ضياع. فلله قانون غير قانون البشر. وصدق الله العظيم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فخزائنه سبحانه لا تغيض مهما أكل الآكلون، وشرب الشاربون، وأنفق المنفقون، وبنى البانون، وشيد المشيدون. وإذا كانت النعم التي تحيط بالإنسان على هذا النحو الذي نراه، فهل يعقل أن ينكر ذلك العاقلون؟ وهل من اللائق أن ينكر ذلك المنكرون؟ وهل يقبل أن تقابل النعمة بالجحود والكفران؟ إن ذلك يدل على الفهم السقيم، لأنه من بدائه الأمور وأوليات الفطرة أن نشكر من أحسن إلينا، وأن نحمد من قدم لنا معروفا. وهل هناك إحسان فوق إحسان رب العالمين؟ إن الله تعالى يعدنا بالزيادة من النعم، وبأن يتوالى فيضها في مدد لا ينقطع. ذلك حين ندرك هذه النعم، وندرك في الوقت نفسه واجبنا نحو الكريم الوهاب. بذلك نكون من عباده الشاكرين الموعودين بتحقيق هذا القسم الإلهي في قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب الله أنسي في حياتي، وأنفع ما يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى، ستصغر عنده كل الخطوب. ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود محمد الصعيدي يتلو علينا ما تيسر من سورة صاد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وخذ بيدك ضغثا